الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا

مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله.

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لماغلوة يان لبازار ببستو أون دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسی اکتان دزنیجی که جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ تیهانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی که کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش باید پارین وو داوائی لی خوش بونی بودکن مادام لو کورا دابیت کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکابی.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه

وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا خواه گیان پناو پشت گیرو هیزو ده سالات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاوانی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری ده پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ای ایمه. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گره بیانتو. عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبة كر عامر رضی خواین لبه دلی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی پیدام لدوی همون ویجیک قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوینم. پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا. و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر رقريقني لآسي چون بهشتي جيقل مردن به. پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبه گرابیانتو. و عن علی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: من قرأ آیت الكرسی فی دبر الصلاة المکتوبة كان فی ذمت الله الى الصلاة الاخرى. واتا پیشوا علی رضی خواین لبه لپیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دقیارتا و کده فرمه هر کسیک لدوی همون ویجیک آیت الکرسی بخوینه بیگو من دچه تا استو جر پارزگاری پروردگار حتا نویجیکی دی کده ده. پیشوا طبرانی با اسناده که حسن گرایتی و عن ابی هریرة رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكا فرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي
پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هر بو اوو توانای بجیه گیاندنی همو ویسته کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامتا رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي لبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردقالا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردار و رفتار و روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتن بری روشو ریگی خرابو نبار پیش آتبرانی و ابن سنی گیرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجه ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

تعب العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره

بسراني بريز لرادوي محرابه لما ويراب الدودا جوبيستي ختمي قرآني بيروز وين بدنجي ما مصاي قرآن خوين سعد الغامدي.

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة.

سخطك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم على

0: رعبي محراب دنجي زلالي پروردي ايماني و خواناسي راسقينا
1: رعبي محراب دنجي زلالي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك دبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوي دعا قويانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پرجبوه نخن باوري تواو بتويان بمن هبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا.

متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل يقدا صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

بسم الله الرحمن الرحيم. چبکك لقلزاري نزاود عاكاني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنس رضي خوي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت ودفرمت زرترين دعاء بارانوي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم او ابو كدي فرمو پروردگارا خير وچاكمان بيب بخش لدنيا ولقيامت داو لآگري دوزخ بدور من بگرا. امامي بخاري مسلم يرايانتوا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا ابن مسعود ورزاي خوي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجرتوا كفرميتي پروردگارا خوا زياري رينمونيو خوا ناسيو پاكيزيو دولمنديم لد. امام مسلم جرعبتيو. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أبو هريرة رزاي خوي لبيت دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو بروردگارا دينم بو فراهمو چاق بكا كواسرا باي همو كارو باركان مو، دنیا شم بو فراهمو چاق بكا كواب جيوي جيان مي تدايا، در انجام قيامتي شم بو بدز بهنا كوادي دياري كراوي الرقما، جينم بكا بسايو ما يكرداري چاكو بامردني شم سرفرازين بيد لقشت الرفتار وكرداريكي خرابو نالبار. امام مسلم جراويتيوا. عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. بيشوى علي رزاي خوي لبيد دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فيري كردم كبليم پروردگارا رينمو يو دا مزراويم بي ببخشا. لجرانويكي دي كجدا فرموي پروردگارا لكاركانم دا رينمو يو بي كاندنم بي ببخشا. امام مسلم يراويتيوا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. عائشة رضي خوي لبيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاو باران وكان دا دي فرمو پروردگارا پنا دقرن بتو لشر خرابي رفتاري بيشو دهاتم. امام مسلم جرابت يوا. عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر صديق رزاي خوي لبيت داوي لبيغمبري خواكر صلى الله عليه وسلم نزايك في البكات حتى لنجكاني دا بيكات،
پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم فرموی بله پروردگارا من استمی کی یک جار گورم در حق بنفسی خوم کردو و کسیش نیه لی خوش بوی تاوان و گناه تو نبید دعوت لیدکم بسوز و مهر خود بمبوری تو هر تو لبردو بسوزید امامی بخاری مسلم جراویانتو عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير أبو موسى رضي خويلد بيت دفرمت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمن زايد باراي ولا پروردگار پروردگارا لگناهو هلو نزانینو زیاد روی لرفتارکانمو اوشی تو لباری منو دیزانی خوش ببو ببوره پروردگارا لهلو گالتو رفتاری انقستو آساو پشت استورم ببورو او بالی هموی لأستوی خوم دایا پروردگارا لرفتارو کردارکانی پیشو دهاتو دیارو نهینیو اوی خود دیزانی لسرم خوش ببو پیشینو کتایی همو کارو باریک هر بدستی تویو بالا دستو زالی بسر همو رو داویک دا امام بخاری و مسلم جراویانتوا عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها زيدي كوري أرقم رزاي خويلة بيت دفرمت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنزاكان دا دي فرمو برور ديگارا بنا دا قرمبتو لبيد صلاتيو دستا باچيو تنباليو ايريو پيريو سزاي ناوغور برور ديگارا درونم به پارزگاری و خواناسی شد بکو به گرد و پاکی بکرو چون که بطنیا توید پاک و پختکاری درونو هاودمو گورو سرداری پروردگارا پناه دگرم به تو لزانیاری بیسودو دلی سرپیچی کارو نفسی برسیو نزاو پارانو یک گیراو قبول نبید امام مسلم جرایتیو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك عبد الله كري عمر رضي خويا لبيد دفرميد لنزاو باران وكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم دي فرمو پروردگارا پنا دا گرمبتو لآوابوني ناز نعمتو روي نويلش ساغيو بيويد بوم پنا دا گرم لبلاو درد سريكتو پرو رجاني جامي خشمو قيند بسرم دا امام مسلم جرابيتيوا وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال
إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. بيشوى علي رزاي خوي لبيت دفرميت بيابكي قرزار هات بولاموتي قرزار مونات وانم قرزا كانم بدموا داوات ليدكم دزجيروين بكي منش بيموت باچن وشيكت فير بكم كوا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم مني فير كردوا او اندكاري گرا اگر با اندازي كيوك قرزت لابد پروردگار كومكو يارمتي دداد لدانوي قرزة كده بله پروردگارا او اندرس قروزي حلال و درستم پي ببخشا هرگيز لانكم بلاي حرامو نادرس ده برزو خير و مندي خود دولة مندو بباكم بكا لخلقي. امامي ترمذي جرابتي فرمويتي فرموديشي حسنة. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. شهر كري حوشب دفرميت لأم سلمة برسي رزاي خوالي لبيت أي دايشي مسلمانا دمويت بزانم كاتي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم لما لكيتو دابوايا كام نزاو بارانوي زور دكرت. أويش فرموي أو نزاو بارانوي بزوري ديكرت بريتي بولوي كدي فرمو: أي هل صوري نريد لان دلم جي جيرو چسباو بكا لسر آينو برنامكات. إمامي ترمذي جرايتي وو فرمويتي فرموديكي حسنة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أبي درداء رزاي خوي لبيد لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجاريتوا دفرميد لنزاو باران وكاني داود بيغنبر سلامي خوي لسربيت أو بودي فرمو: برور دقارا من خوا زياري أوينو خوشويستي تو أو بند چاكانم كواتو يان خوش دويد لغل أو رفتاراني دمگهينيت بخوشويستي تو پروردگارا خوشويستي خود لدل ما بالا دزبكا لخومو مالو مندالو آوي فينوكو سازگار. إمامي حاكم أم فرمودي الرواية كردو فرمويتي فرموديكي صحيحة ببي شرط مرجي مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. عبد الله كري مسعود رزاي خويلي بيد فرميد لنزا كاني بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم او ابو دي فرمو پروردگارا خوا زياري او بارو حالانم كدبيت مايي سوزو بزيو هل قولاني سرچاوي لي برديد پروردگارا خوازیارم دوره پریزم بکید
لتاوان و گناهو خیدارم بکید لسرابای چاکو ببهشت چاوگشم بکیدو لآگری دوزخیش بدورو تریکم بکید. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. عائشة رضي خوي لبيد دفرمد بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيفرمم: عائشة نزابك وبلي برود دقارة من خوا زياري خيرم لإستاو دهاتو دا أوي ديزانمو أوشي بآقاملي پناش دگرم بتو لشارو خرابی استاو دهاتو اوی دیزانمو اوشی به آگام لی پروردگارا خوازیاری بهشتو هو کارکانی نزیگ بونوام لی لو تو رفتار پناش دگرم بتو لآگری دوزخو او هو کارانی کشم دکن بوی لو تو رفتارو هر جمو جولک خواهی جن خوازیاری نزاو داواکانی پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم پناش دگرم لو رفتارانی او پنای پیگرتوید لیان پروردگارا خوازیارم هر قزاو چارنوسی کت هنای ریم در انجامکی برینو مایو خیر کتایی بیبید. امامی احمد و ابن ماجه یرایانتوا. روی ترمیذیو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. بيشوا ترمذي دجارتوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پروردگارا سودمند بکا لو زانستی فیرت کردومو زانیاری بسودیشم فیر بکا سینشم والا بکا بورگرتنی زانیاریو سپاس گزارم لسرگشت حالو باریک پناش دگرم پید لحالو باری دوزخ یکان. وعن ابی هریرة رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أبو هريرة رضي خويلي بيت دفرمت هميشة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو برورد قارا بنا دقرمبتو لبرسيتي كواخر أبترين حالو بارا پناش دگرم بتو لنا پاکی کوا خرابترین روشو روگیا. امام بخاری جرابتیو. عن ابن عباس رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. عبد الله كري عباس رزي خوان لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرمت
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو پروردگارا خوم بتو سپردو باورم په ناوی تو لرفتار کانم دا پشتم پی بستوی تو بولای تو هنم هناو لبربرکانیش دا لپناو پشگیرم دا ناوی خواهی جن پنا دگرم ببنزنی و شکومندی تو گواهی تاکو تنیعی ددمو ویلو سرگردانم مکا توی زیندوی نمر سراپای پریو مردوم دمرنو لناو دچن امام بخاری مسلم جراویانتوا عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا حسين كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. عمراني كوري حسين رزاي خوان لبيت لبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دجارتوا دفرميت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ابا حسینی فیری دو شکرد حتا نزاو پارانویان پی بکاتو پی فرمو بله پروردگارا رینموی بخبرمو لشرو خرابی نفس بمپاریزا. عن انس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم كان يقول: اللهم اینی اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أنس رزاي خواي لبيت دفرمت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ديفرمو بروردگارا پنام بدا لبالكيو شيتيو قريو دردي سختو قران. إمام أبو داود روايت

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.
0: أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا. هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين.
1: برنامج
0: لا خدمة جزئي عمدا.
1: لا خدمة جزئي عمدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان لخزمتي بريستانا قشتنا خزمتي آياتي بسبينجي سوري عبس كأفرمي أن صببنا الماء صبا. خوشويستان دوي أوي كخواي قورا باسي إنساني كرت للرحم دايكيا دوای هاتن دنیای ام انسان لری رحم دایکوا و دواجار مردنو بگورس پردنی و دواجار قیامت زندوبونوا دوای اوی خوای گورا پی فرموین با انسان سیری او خوارد نبکاو تیر راب مینیو تفکر بکا لو خواردی لبردست یایتی چون و لچوه و بو چوه اچه دواجار فرموی انا صببنا الماء صبا. انا استئنافیه طبعا انا بو تعظیمه أنا واتمن أنا بوت عظيمة وهروها صوتي أنا لقل صوتي أنا بألف مقصورة يك صوتها كبو برسيار كردنا لحالوكو خواي قولة أفرمي أنا يحي الله هذه بعد موتها. خواي قولة شوان أما دواي مردني زندو أكاتوا كأفرمي أنا صببنا الماء صبا واتا سرنج بدو بير بكرا ولا عظمتي اخوة خواي قالوا وشيك يعني هم أنايا هم أنايا هم أنايا واتا حرسي شير أنايا بس أنايا كمن أناي دوان بو تعظيم صوتي أنا بو أوي برسيار كردن بو تفكر بي لشونيتي دارجان دني باران بو سرزوي أمش بيمان أفرميك إيما بيل لعظمتي خواي قولا بكيناوا أنا صببنا الماء صبا صببنا وترجان دني لسلوى بوخواروى كبرتي لدابارين ودابزاندن أنا صببنا الماء صبا صب واتشي واتدابزاندني ورشتني لسلوى بوخواروى خوي قولا فرمي أنا صببنا الماء بوشي خوي قولا باران بمعنى وبا آية جواز هي لنيوان ماء مطر وهروها وشي غيث يشمان هي لقرآن سيدة استواجمان هي هنا جار خواي قورا بمطر ناوي أبا هنا جار بغيث هنا جاريش بماء واتبمسي الشيوا كاتي خواي قورا باسي باران أكا لآسمان ووسرزوي بمسي شو باسي أكا مطر ماء لقل وشي غيثة مطر اگر بگرینو بو سیاقی آیتا کن بو آیتانی کوشی مطر هاتوا طبعا لا ایما انسان ولا عرب خویان وشی مطر شایعترا کبو باران بلام لروانگی قرآن و لآیتا کانی قرآنی پیروزا وشی مطر بو سزاو طولا کردنو بکاری حرکاتیک خوای گورا باسی طولا کردنو باسی سزادانو باسی عقوبو باسی هرشا کردن به خواي قورا كلمة مطار بكاريني إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يعني فرمي وأمطرنا عليهم مطارا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين كواتا لسياقي آياتك عن بقرن بو آياتك عن تريش لسياقي عقوبة لسياقي سزا لسياقي هرشايا خواي قولا باسي كردوا واتكاتي أفرمي مطر بو عقوبة دان وسزا دان خواي قولا وشي مطر بكاري يعني وشي ما كبكاري إهيني بو جيان ومانو ورواندن وصوزبوني دارو درخت وكشتو كال بكاريت حركاتيك باسا كباسي جيان وبو باسي رواندن بو باسي صوزبوني دارو درخت بو باسي كشتو كال بو باسي جيان بو خواي قولا بوشي ما إهيني وأنزلنا لكم من السماء ماء لأسمان شو بدأ بزان ماء بدأ بزان فأخرج به من الثمرات رزقا لكم بوي أم آواوا شي بدأ الهنان بروبوم رزقي في بخشين يعني أفرمي فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كواتا وشي مطر بو سزابو هر كاتي خواي قورا بو سزاو عقوبة باسي دا بزاندن كا افرمي مطار بو هرشا كردن بو سزابوت ولا بس هر كاتي بو جيانوا بو رواندن بو سوزبوني داني ولو كشتو كال خواي قوره وشي چي بكاريني وشي ما بكاريني يعني فرمي وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لأسمان أو تنبو دا أبزينا فرمي مطر أو تنبو دا أبزينين بو اي پاك تن بكاتوا بلا موشي غيث يشمان هيا وشي غيث جوازة لبكار هنانا لو شي مطرو لو شي او وتمان او بو جيانا ويا بو سود قياندنا بو باكردنا ويا بلام وشي مطر بو عقوبة وسزابو اي غيث جيا وشي غيث كاك قرآن بكار يعني ام دستواجه باليني بارانا دواي وشكا صالي وداوا كردنو بارانو فيا كوتن كاتيك وشكا صالي قاتو قريا انسان كان داوا كان نخواي قور او باريني باران باريني كفيا كوتنو استغاثو داوا كردني تيايا كما بس لباراني خيرا خواي قولا بغيث ناوي أبا أفرمي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا دواي أوي توشي قنوط بون طبعا عزيزان وشي قنطة جاية لا يأس يأس خواي قولا لقل كافرة بكاريان هوا قنوط بطاء لقل إيمان دارة بكاريان هوا يأس واتشتيك مستحيل رونادا بيا باور لبر اوي باوري بخوانيا اشتكان قرص علي علاش تيوا مستحيل رونايا بلا مكسي ايمان دار نافر مياس قنط قنوط بك يعني قنطت شيا من بعد ما قنطوا قنطا واتشتك دوره باقلي من تو انسان دوره بلا لبر اخوها هي مستحيلني واش كصالي كنا لبران بري يك هور باسمان وني واش كصالي دار ودرخ صود نبوه زويتينوا وتروك هم يتينوا انسان كان بيعاون إنسان بدوري أبيني بلا ما دم خوايك يا نعمد نبي بويا كلمة أفرمي من بعد ما قنطوا يأسوا تم مستحيل رونادا بلا قنط أو قنطة أو يا أم كسا مستحيلني بلايوا لبري خوايا عشان بعقلي إنسان دورة بلا لبري خوايا إنسان أميدي هيو بدوري نازاني فرمي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا غيث أين دواي أوي إنسان كان بدوري أن أزاني باران باري بلام خواهي قولي غيث أباريني وطن رحمة أباريني يعني فرمي واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كواتو شي غيث بوشي بكارهات وشي غيث كخواهي قولي بكاري هنا بور احمد بو لدواي قاتو قري ولدواي بوشكا صالي كواتك اوتري مطر بو عقوبه وسزايا ما بوجي عند نو صوزبوني روكا كان بو باك بو نوايا وشي غسيش دواي داوا كنا الاخوه ولا وشكا صالي ان صببنا الماء صبا طبعا صبا بو تاكيد جخت كرنويا ببي بوني باران ببي بوني او خواردن صوزنا بيو برهم نادا واتا سرنج بدنو بلا عظمتي خواب كانوا چون لا اسمانوا اي بارانتان بو درجه السرزوي ودارو درختو صوزاي بي اغاشيتوا ابيت ماي جيانو خوش گذرنيتن ان صببنا الماء صبا سنجبدن چون خواي گورا لا اسمانوا اي كان بو اني السرزوي كبيته هو ماي جيانو ماي خوش گذرني بو اي انسان دوجار افرمي ثم شققنا الارض شقا ثم واتباشان طبعا دوائي بارن أباري دوائي وتشيكا زيوية كان شق أكلا واتباش ماويك ثم واتباش ماويك خواهي قولي زيوية شق أكا شققنا الشق أو لدبونية أو كليني كبوازحي لشتكا أبين ريت طبعا يما دوشة ما هي وش الشق ما هي فطرش ما هي فطر بريتيال لشق بريتيال لكليان بون شق بون بشي بدريجي حمو فطري شقة بس همو شقيك فطرنية إذا باسيقين لخزمتي برسانة انفطار واتكلين بونو شقبونو جابونو يدوش تبان الرجي هل كاتيكا زوي شق أبيت شق أبيت لت أبيت أبي بدو بشاوا قوة قليشي تي أكابي أبي بدو بشاوا أقر بناري تشيبو أو تري فطر فرجع البصر هل ترى من فطور بزانا ناري تشيك تي أبينيت يعني فرمي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض كواتفطرت شي بو شق بلام بناريشي بلام شق بريشية إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وهروها فطر بريتلة شيء انفطار تباعد أجزائها واتكاتي بشكاني جاء ابن ولا يكتر بلام أي انشقاق بريتلة شيء شق بريتلة شيء فتح كلانوا ثم شققنا الأرض شقا زوي ليرام بزلا كو جوي زوي همو جوي زوية لهمو سر زوية ثم شققنا الأرض شقا شقا بوتأكيد بوتأكيد بجخد كرنويا شقا مصدر واتا تشاوجي فعلي شقايا ثم شققنا الأرض شقا واتا سرنج بدن دواي أوا كان بريشي كان بمنتظمي زوي شقا كين وأيكينا هو كاري هات كردنوو هات درشوني هاتشي خير وبركتها لم زبيوه ثم شققنا الأرض شقا كواتا خواي قولة أليلها سرنجي إيما رأك يا شبوتي أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا بعث لدى صلاتي خواي لعظمتي خواي شون خواي قولة لأسمانه بارانك أباريني بخروب ليزما بو سر زويك أم أو أباريني كماي جيان وخوش جزراني إنسانا أقر بيتو باران نبيت زوي برهم نادا وخواي قورة أم زويش وار أهيني وبار أهيني كببي بهوي چي ببي بهوي أوي كجيان برهم بو إنسان بداو جيان بو إنسان دابين بكا ثم شققنا الأرض شقا هو پروردگار خويتي كأم زوي أكاتو شقي أكا عزيزانم يما كاتيك شي دا اكتين بس الزاوية اسنيك دا اكتين ابي زور زور جخت كينو هي زي كي غوري بو ام زاوية تقتب بري بلام اود صلاتي پروردگار ام چلا جاناسكا كا اوي ليبكا پارچا پارچا ابي دستوا اتيتو بدستوا ام چلا جايا بم ناسكي لم زاوية سر در ايني اگر پروردگار شقي نكا اگر پروردگار صوزي نكا و نيرويني چي هي زي كي بيرويني ثم شققنا الأرض شقا أو پروردگارا زوي والي أكا وابار أهيني كبرهم بدا بهوي أو آويك لأسمان ويا وات أي إنسان سرنج بدا بلا عظمتي خواب كروا لو خوراكي لبرتست هايا چون پروردگار لأسمان وباران أباريني چون أمزوي شق رقا والي أكا أيكاتوا حتى أمتلا جاناس كسر دربينيو خوراكي بطو برهم بيني دواجار تو أي خوي فلينظر الإنسان إلى طعامه إنسان سيري خواردنا كي خويك أو كل آياتي بيشتريها خواهي قلت باسي أكا أم خواردنا چون دا سبر أبي بطو چون أسمان و أمبارانيات چون أمر وكا صوز أبي چون جوتيار أي شيالي و أي دوريتوا چون لو سري دنيا ويبولاي تو إسفادي لي أكي چون تو أو باريو أي خوي بمليار خانة لشي توايا هر هموي سودي لي أي بيني و هر كسو هر خانو إبشي خوي و إسفادي خوي لي أبا دواي أوشي بكالقنايا لريك وفري أدريت دروا أم عملية تدرسي أكا بوهي أفرمي فلينظر الإنسان إلى طعامه با إنسان سيري تشيبكا سيري خوارنا كيبكا بوهي أما بيما نفرمي أي إنسان تناند لو خوارني بردسي خوش دايا أقر راب ميني وبير بكيتو سرنج بدي عظمتي خوا أبيني تصلاتي خوا أبيني بو در أكيتو هيج نيت تو تنها بكار هنريك يو هيجي تر او پروردگار باران اباريني و زوي شقاكاو زوي رأهيني كبرهم بمنو تو بدا بوية همو امانا امان من بولا عظمتي خوا قوري خوا من فير اكن همو امانا انسان اگر تدبولي تيابكاو تفكولي تيابكاو ليه راب ميني ازاني كپروردگار چيا عظمتي پروردگارو دسالاتي پروردگارو بچوشي خوا من ابينين بشتواني خواهي قولا لحلقي دهات واشين خزمتي آية كاني تر أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب دنجيك بوبان قوازي بيامي إسلام

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي به فرموي لبيغمبر بيز دي فرمو نقلاني خراب بايخي نية باشترين نقلانيش نخشليدانا وترأي بيغمبري خوا نخشليدان وكو چي فرموي وق اوغادة تانوية كاري بكن لكاتي نيازي كردنكيا وشيكي باش برگويتان بكوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي لخوشويست وصلى الله عليه وسلم دفرمي كسي لكيوك ويال برزاييك ونيازي خوكشتن خويبر بدات وخويبكجي او كات دمره هميشه لو كيوا خوي هل د دات خواره و بونو اگري دوزخ هتا هتا يا امكارو پيشيتيو به اجگاري ل اگري دوزخه دمينه تو لسر ام حاله وكسي زهر بخوا يا بخوا تو به زهر خوي بکوجي اول اگري دوزخي شا زهر کي ل دنيا دا خوي پيکوشتوا هر وال ناو دستياو پيتا پيتا ديخوا يان ديخوا تو حتا حتایا به اجگاری لأگری دوزخ دا دبیو همیشهیش اما حالو کارو پیشهی دبی و کسی به پرچه آسنه خوی بکجه وگ او بخنجره یا بکرده یا به دمانچه به قصی خوی بکجه اول اگری دوزخیشا او پرچه آسنه دگره با دستی وو خوش خوش بردوام دیکه بورگی خویا ایتر حتا حتایا لأگری دوزخ دا دمینه تا وو او حالیتی پیشا بخاری رضا و رحمتی خوایلی به گراویتی و برزن ما بزدلم فرمودهش هر شکردن لخو کشتن و کوزانه یعنی فرموده اما جپیده کن دنا هر کسی لسر باورو ایمانی کی راستقینه بمره به هیچ توانی لرحمتی خواو لبهشت ناامید نابه. امام عسقلانی رضا و رحمتی خوایلی به ابو شیوه تأویلی ام فرموده دکاو دفرمه اما سزای او کسانه که ام تاوانه گوره انجام ددن مگر خوا به مهربانی خوی چاو پوشی لبکاو لدوزخی همیشهی رزگاری بکاو بی بات بهشتی برینی نبراوه.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوا هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیار برنامه
2: پرسیار کانی ایوا.

0: خواه ورحمة وبركاته خابر جلست أنا أهلي جمعة وجماعة خالق بناه وتعواني هؤلاءك من خوش به وتاري أمره باسي أو شتاني كوا لذاتي خواهد واجب إنساني مسلمان بيزاني وباوري تيدي وعملي تيبكا همو مسلمانك تيوي سدسري چنشتيق هي دلباري ذاتي خوا بيان زاني باوريان تيبكا وعملو كردوان تيبكا إن جادت مسلمان وإيمان داركي تواب هاريك يقل إيما بخوايش دي خومان وبزوخي خومان ألين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شاهدي أدم جيقل ذاتي الله فرسرارك ترنية فنات إبراوها والإكرارك ترنية وشاهدي أدم كمحمد كري عبد الله صلى الله عليه وسلم بيغمرو بيام هي نرى للاي خواه أبو إيما كاتي أقام شاهدي أدى ديت وباور بخواي پروردگار دكيت دديت آبن جوهره خواب ناسيت وباوري تيبكي تالي دور بديره جرالي فرمانكاني بكيت لقد غكرا وكاني دور كيوتو خود بباريزي امزاني نوزاني عريانا دبير لجيانا رنگ باتا ولا حياتي همو مسلمان و ايمان داريكا وتي بناسري تا خلق شايتي ببن بلن فلانكس مسلمانا فلانكس ايمان دارا بچيا بوي ام خالانا لخويا جيبا جيئكا وباوري بوانه يك خوا و پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم داوان كردوا كمروف باوري تيان بده و عملي تيبكا اجينا ايمان اوانيا بلاي خوزگا خوزگا حتى او كاتي كوا جاني برا چوتي ناقي شيخ حسن بصري رحمتي خايله به فرميتي ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ايمان بتمنى خوزگا خوزگا نايا خوزگا خوا ايمانك با مايته خوزگا خوا اوي بو بكر ما بمنيه ابي خوزگا بخوازي عمل شي لقال ادي حولي لقال ادي تعبيك لا ششي اعمادي بو خوزگا به يكمي يمو كردستان العراق در شمايا اي بما تابع شكي يا دي بقدر همو زيرك كان کوشش بکا انجا بلی خواه داد یکم با یکم لعراق و لکردوسانا در بسمو نبرد یلم مادم سعی کردوا هولی داوا با پی یاسا و برنامه لگور گوی ماموستا و مدرسه و قطابخانه کردوا وزیرکو با عدب بوا آواتکا بخواست دروستا بلا مر آواتکا ایچی بوا ناکا لیس الایمان بالتمنی ایمان هو نیه بلی خوزگا خوزگا ولا بالتحلی تحلي لحلوات وحلو يعني خشل مثلا القيق لبنجتا ساعاتك لدستا افرتان مثلا بشتينك لبشتيانا بازن لدستيانا زنجيرك جو بروكا شيء شيء او بيولن حلي يعني خشل ان جا عندي كاس بمظاهر ايماني خير الرازين توا بمظاهر ايماني يعني روي دروي أسلوبي وادرخاء إيمان دارك يزور بقوته سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله استغفر يعني أي كعبة هرا إن جايت لي يا مزار يا شال يا كشي يا ريش يا تشي أم مظاهرانا زور زقاكاته ولا خويا بلان ناخي واني أخوة فنامان باي أخوة أهو بيول أنت حلي إيمان بتحلي جنيا ديوي دربت جوان بي بلان ناخد بول بي بلان باورت درست حسابي نبي اي شيء حسني بصري اي ايمان شو انا فرمي الايمان ما وخر في القلب ايمان ولم ضلاجه بقري اقرب بقري وصدقه العمل كذا ودي تسبيني كذا وكان يدري بخا ام انسان هلقري او ايمانك باسيك نكر ذا وكان يتشواني ايمانك يدي يتشواني مسلمانيتي كيف يخافنا من ذا حقيقتي ناسيني خوايش بنجوريك إن شاء الله لخزمتنا بياني أكم ئەوەی پێویستە لەسەر یەک بە یەکمان بیزانین کە ئەسڵی دین و لە هەموو شتێک مهمتر لە دینە بریتە لە مەعریفەت الله ناسینی خوا ئەوە ئەسڵی دینە ئەوە واجبە لەسەر هەموو مکەلەفێ مکەلەف زان چیە کەسێک بێ باڵغ بێ و عاقڵ بێ باڵغ بێ و عاقڵ بێ و شایەتمانی هێنا یا لە باوکودایکێکی مسلمان پەیاب بوو ئەوە واجبە لەسەری خوا بناسێ و سیفاتی خوا بناسێ و ئەوەی کە خوا بۆ خۆی داناوە باوەڵی تێهێبێ و جێبەجێی بکا چەندە مەعریفە و ناسینت بۆ خوا زیاتر بێ ئەوەندە ئیمان و مەحەبەتت بۆ خوا زیاد دەکا جا ئەو شتانەی دەربارەی خوا بێ بیزانین یەکەم تەوحید الله خوا بە تاک و تەنها ناسین خوا بە تاک و تەنها پەرستن شەریکی بۆ قەرار نەدەی کەس نەکەی بە ڕەفیقی بە تەمای خوا و غەیری خوا نەبی هەر ئەبێ بە تەمای خوا بی هەر ئەبێ هوت بۆ ئەو بێ بڵت بۆ ئەو بێ عیبادەتت بۆ ئەو بێ ئەی ناوەری ناگرێ ئەو ئیمان بوجودیه و وەحدانیەتیه ئەبێ ئیمانمان ببێ بە بوونی خوا خوایەکەوێ لەم کەونە ئەمووی ئەم ئەرز و ئاسمان و بوونەوە دیار و نادیارە هەمووی خالقی هەموویەتی خاوەنی هەموویەتی ئیمان بە وجودی خوا ئەبێ ئیمانێک بێ بەو جۆرە کە یەقینت هەبێ کە خوا هەیە دووەم ئیمانت هەبێ کە هەیە تاک و تەنایە دوو سێ خوا نییە خوایەک و چەند هاوکارێکی ببێ دەستباری بن نییە پێویستی بە کەس نییە محتاجی هیچ کەسێ نییە نە پێغەمبەران نە مەلائیکە نە ئینس نە جین پێویستی بە کەس نییە هەموو ئێمە محتاجی ئەوین اینجا خوا بە تاکزانین تەوحید لە ڕوبوبیەتە تەوحیدی ڕوبوبیەت ئەمە ئیمانت ببێ بەوەی کە ئەڵڵاه خالقە یعنی هەرچی هەیە و بینیتە و نەو بینیەوە دێ و لە مەولادێ ئەوەی لەمەو پێشڕۆشتووە هەمووی خوا خالقیەتی شتێکی تر نییە لە کەونە بتوانێ مێشولێ دروستکا بتوانێ زەڕێ دروستکا هەمووی ئەگەڕێتەوە بۆ زاتی خوا خوا خالق الله خالق و کلی شەی خوا خۆیە فەرمێ خوای ئێوە خالقی هەموو شتێکە هەموو وەڕازق وابێ ئیمانت بێ خوا ڕەزاقی هەمووانە ئەوەی مەحتاجی ڕۆزیە لەم کەونە لە هەوا و ئا و خواردن و حەشتێکی ترەوە تەنها خوا ڕەزاقە غەیری خوا کەسی چی بەدەست نییە هەمووی وەکو وەکیلی بایعەکە وایە بە فەردە برن یەڵچنیوە شەکری یەڵچنیوە بە تەنەکە ڕۆی داناوە بەڵامی خۆی نییە ئەوانی تری خۆیان نییە بەس خوای خۆیەتی خوا ڕەزاقە کە فەرمی بداتێ ئەداتێ فەرمی دیباتەوە ئەیباتەوە کەس ناتوانێ دەستی بگرێ المدبر لشؤون الكون هەڵسوڕێنەر بەڕێوەبەر ئیدارەدەری کاروباری ئەم کەونە ئەڵڵاهەیە غەیری ئەڵڵاه نە مەلائیکەیە و نە پێغەمبەرێ هیچ کەسێ دەستی تیا نیە لە ئیشوکاری ئەم کەونە المحی والمومیت ژێنەر خوای ئێمە ئەژێنێ تا هەین زیندوین و مرێنەریش خوای ئێمە ئەمرێنێ کاتی ئەمرین بە غەیری ئەمری خوا نە ئەژین و نە ئەمرین بۆیە کەسێک بە هەموو عەقڵی ئێمە نامێنێ بەڵام لەوانەیە 50 ساڵی کە لەسەر ئەو جێگە بەو کەساسێ بمێنێ بە هەموو عەقڵی ئێمە فڵان لەوانەیە نەمرێ جانێ بەڵام لە چاوتر و کاندنێکە ئەڵێن فڵانە کەس مرد کورە خۆ نەخۆش نەبوو کورە خۆ کارەبا نەیگر خۆ دامی نەکرد نا ئەزەلەکەی هات ئەکوژێتەوە وەکو کارەبا کرد ئەکوژێتەوە تەواوە دێ وأنه لا شريك له في ملكي أبي إيمان ما نبي خوا شريكي نية لملكا كس شريكي خواني لكونا لملكا لأسمانا لبارانا لمناو تيدانا لرزق الروزية كس شريكي خواني كس ناتواني كابر الله دعاء بوبكم دعاك بوبنو سنبا أونا رزق الروزية تنزيعو بيو أو ببيو أو ببيو أو في البازة أو نان بۆ خۆی پەیاکە پارەر تۆ سێنێ رزقی خوی به تو پیاکا ایار اگر اونا کورکی زرنگا با خوی لخوا و خوی دولم ناکا و محتاجی امش نبی دست به امه پان نکاتو زارت الگرام ولن بین برار دوباره یکم و با خوشی بطی دو پیای فیلباس ارون بردگه یک آریان نکویت آوائی و پیای کی برزیش از آنی غریبن الی خالو با کیر ولا غریبین اگر این بدوی کاسبی کا لدي بن بابر الممالي من ناني بخونه وسلاحات اللي بخونه دواي الرن يعني باته هو ماله اتر لرقي لي انا برسيته ايشو تيه اللي ايك انا لين من مسؤولي حو تبقي ارزم حتى هو اداد ارزو ناو ارز عايدي منه هم يزال اي ما يتري انا اللي طبعا ارزنما واسمان ما ايش ارن عايدي حو تبقي اسمان اللي والله دومي واني قورو برزمه جاتشي ما هو ايو نيزان اوان كلاشير سر بره بشنكي اللي جوان بيكولين وسوري كرو حاضری که من جلو سعوریش لینه کلا شرکب خرستر سینیه کی مس وقتی خوی سینی مسی گوره بوا من جلو سعورکب که بسری هاو داینه بعضی نانو سوزو او دویان بوا بالا بری انا داینه اینجا لفرمون اما نیش فر نبون سعور بخون هر والا بردمی خوانو اینو که تقیه کن لگل یاو ایتر الان تیر من خوان کرا لبخون رنگتان دوره الا تیر من نخوری هل يا علي يا زحمت كانت انا عايدي حوت بقي ارز بن اليمن اي عاصمه اليمن الله اخوار يدك تاع الرشد اي بن ازن حوت بقي ساورتي واتيا قال شرق الله قال لي والله تامينك ناشن ذاتي الحمد لله جاباني دي صبر اوانا تو منو تورين ولا يرد عليك من بوك فاك تشك من باتي فاك رك من باتي خر معنا كمان بركتي لك باك كمان سعرك كمان تشاوزارك من بكر بابا تشاوزاري تشي تشاوزار خوتي آية الكرسي بخلنا الحمد خلنا قل والله بخلنا قل أعوذ بالله من الفلق قل أعوذ بالله أو بعش تنسى وزار خد بخلنا بهنا كلام أقدر شيء بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا أو تنسى وزار من على كل فكرة بعد ديني هذه بأخوان ناس به بعدين وش قلبي خلنا خلنا به تنسى وزار يكتب بوك دوك أزنيتي جاء قاتل لي بشريك بوك قرار ندن نزين دون نردو شيخ ومشايخ أولياء علماء ملائكة يغمر لا يا مدروزنيه هاوار لكسكي فنابا كسبي دعوا لكسكي لا يا مدعوا لاخواكين ربي قد اعطيتني من الملك خايد اوروبا بردغان يا غمري خافرمي خايد جان خايد جان فاطر السماوات والارض اي بديع اسمان زي كان اي كسكي كاموش يا بدل سيتوريا اوي اوان بمن يكن لطائف تو اقاو ليه بس ارتوم لي عاجز ما بيتر مني تمناوي اوان بس كعبه لطاليا لكي داوان لكعبه ناكا ابراهيم باتيري اسماعيل باتيري داوان ناكا الله يا رب يا الله يا مش باتير بنوين يا رب يا الله امقسى مخالفي اوانية مسلمان من خوش گرگ دی، ایمان دار من خوش گرگ دی، عالمی دین من خوش گرگ دی، شیخی با تقوا و لخوا ترسو، اویک عمل با علم و با ادب و تقوا کیا که او من خوش گرگ دی، بلام اویک کسبی وسط دین و که ابی لی دور دین، خو من لی پاریزین، شریک با خوا خراب ندیم، او پیامن توحید ربوبیت، توحید الوهیتش امه، ایمانی تقوا و تبی با اویک و کسی مستحق عبادت به بتاقوت نه الله غير الله عبادت سبحان الله يك الحمد لله يك سجديك نازان مشولك سر برينك حكشتك بو غير الله دروزني إلا بو الله نبي المستحق وحده للعبادة إياك الله انتي دنيوزا إياك نعبد خوي الأصل هذا بلين نعبد إياك لزماني عربية فعل وفاعل فيشك مفعول دواك بلان ليرا خواهي قولة بو حصر تيشي خستو ألين إياك تنهاتو دا فلسطين تنهاتو دا فلسطين يعني جاقيت أنا ما هو كسي كتير بي لفعل خواه بي لقل خواه بي نعوذ بالله نا نا إياك نعبدو دعيش وإياك نستعين تنهاها وارنتوكين تنها بنابتو وبين حجر عبادته دعا كردن عبادته ترسان عبادته أميت تبون عبادته توكلوا بشت بابستن عبادته أبيها موي بوخوادي إن جاتو توحيد الربوبية والولويات التعاكر دون توحيد أسماء الصفات خوانا يهيه إن لله 99 اسما بيغمري خوافر مي خوانا ودونونا يهيه صد يكم قاي قرا ناي بيروزي اسماء الله الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها بون عوانها والاخوابكن يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا كريم يا ودود يا مجيد يا حميد اتر بروت انا ونونا وكتابه بون عوانه دعابك بون عوانه باريرا والاخوي قرو فرودغار صفاتي اخوا خوا صفاتي هي صفاتي علمي هي حياته علمه اراده وقدره سمعه بصره كلام بصحت امانه صفاتي ازلي وابدي ذاتي بارين جل جلاله حيات خواهي قولا هر بوا و زندو بوا تيشي بكز نبوا قيمة دروسي كاو جياني باتي علم علم مطلقي هي حياة علم إرادة مطلقي هي او اي ديري اي كا هيتش تقناتو ام يبني قليل يبكا حياة علم إرادة قدرت قدرت يعني ده صلاتي هي اتواني اسمان وكشكش لكان بابا يكتريا اتواني استمكاري بحرمتك كريكاريك بباب الأسلام وبرزيب كاتوا قدرت إيه حياة العلم إرادة وقدرت سمع بصر كلام بصيحة خو أبي سي بلا موكو يمنا أبيني وكو يمنا أوي لايقي خويتي أوي شاياني خويتي بوجور أبي سي بوجور أبيني حياة سمع بصر كلام بصيحة خو أبي رقصاكا بلا موكو منوتو يما تشبيه خواناكي بلين خوا أخسرك بس إيمان ماني خوا أخسر وكلم الله موسى تكليما خوا لك تيوتور لقال حضرتي موسى أخسي كردوا نبرا هو بي باور من بويشة دي إنجا چون بتوانين باش بغينا ناسيني خوا بابير كدنوا لكون لم أرزو آسمانا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني قول يا قديني أدي خوات بير كدوا هر دروس کرده دینی ادی عظمتی خواهد پیشان با شو روز و هاتن و خور و مانگ و امانه باران گرما سرما ام کونه دلیل لسر بونی خواه لسر دسلاتی خواه لسر خالقیتی خواه لسر وحدانیتی خواه اینجا دیر کردنه ولی قرآن و آیتکانی قرآن که قرآن خوانی دیر لآیتکانه که تو بما عظمتی خواه بوده رکبه إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون يسمعون يتفكرون لأولي الألباب أمانة برهني أمزاني نناسيني خوابم جورة شي برهمكي أمان قينيتا حقيقتك كأيوج مقاني إحسانا مقاني إحسانا وين بردوام خواب حاضر زاني بسر خوتو بردوام بلي خواب شاوي ليما خواب ديني خوا آقای لیما خوا مراقبه مکا ام زانی نه ده و لیب کا بردوام شنه نبی تو آب زانی خوا تو ندینه دنگی تو ندیسه کارو کرده تو ندینه نه نه ده مراقبه بردوام بو خوا لسر خو من بریار بدهیم او احسان اوه الخشیت والخوف ترسان لخوا انما یخش الله من عباد العلماء هر کسی علمی زیاتر به زیاتر لخوا أشيت بيشو أترسو حسابي بو أكاو بأمرين أكاو فرمان كاني نافوتيني ونايم خاطر جيرتي خواهي دعوان لي كين بلطف إمام رحمتي خود رحمان تيك يا رب العالمين أو أي وثو مانا وكردو مانا لي ماني قبول كي نيليتو مناوتا مانا يا رب العالمين بروش قيامتا أبدا سي خالي لبردمتا نوسين يا رب العالمين بروي سور لدنيا دفشي نامي عمل مان بدا سي رازور بقرين يا رب العالمين ملائكتا كان فرساري أن يكردين بتواني أن جوابي أن دينا أبلين الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي والقرآن إمامي والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني والمؤمنات أخواتي خايف الوردقار يا أمتي من بي لم زم أخوش بي أوجم معليب وتدرس كردوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: لهركاتك شو الرجدة ويستد جويل برنامي آيني بسود بقريد رادوي محراب بكر أوهر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

برنامه هواري محرا. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دان. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هنراوي جوان قلداني كلا جياني نوداران ألبوم يكا بو أشنابوني زانايا هواري محراب بريس طالب درباس آماده و پیشکشی دکان برنامه هواري محراب

فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.

كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واتا خوشويسمان سلامي خويل سربي دفرمي حسادت بيكتري مبن لا فروشني كلو بلكان تانا نرخي كي جران بهاي خيالي وها ملن كريارا كانتان سراسي مبكنو واتي بغن ككلو بلكا زور چاكو باشو جران بهاي يان بان قص نرخي كي جراني ناشايسي وها بكالا كبدن كهيج بيوستان بكرينيشتاك نبيتو تنها بو اوتان بي بمرخ پيدانا ناراستخينتان هم زيان بخاون كالا كبغينو اتر بي نفروشري وهم مشتري كانيش بخلطينو وايلي حاليبن ككلو بلكي بحقيقي نايابو جران بهايا وارقو كينا اللي يكتري هالمقرنو دجمنايتي يكتري مكان برد مكان يكتريو هجري برايتي يكتري مكان لفروشني كلو بلكان تانا هندكتان لسر هندكتانا منافسين رخشكينيو بايخشكيني كالاكاني يكتر مكان بجوريك بانجي كرياركان يكتري بكنو بيان بلين كالاكاني او باش نينو ورن لاي خوم هم كالاكم لهي او باش ترو هم نرخا كشم هرزان ترا همو تان بنده خواو براي يكتر بن مسلمان براي مسلمانا استمي ليناكا پشتی برناداتو ناهل رسوایو سرشوری بسردابه و با کم سیری ناکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سیجر آماجی بسینو دلو درونی کردو فرموی و لیرده مروف اوندهی لخراپو تاوانو شر بسه کلبا کم گرتنی برا مسلمانه که توشی ببه هموشتی که مسلمان لسر مسلمان حرامه خوینو مالو شرفو ناموسی ام فرموده پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گراویتی و قال رجل یا رسول الله دلنی على عمل اذا انا عملته احبنی الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما ايد الناس يحبك الناس واتا پیاویوتی ای پیغمبری خوا کردوی کوم نشان بده اگر جبه جم کرد او خلق خوشی بیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی دنیا بکم بگرو بکم راضی بو زاهدانه بجی خوا خوشی دوید و بی نیاز و بی باک بو خود دور بگره لوی لدستی خلقی دایا هموان خوشیان دوید پیشوا مسلم رحمتی خوایلی به گرایتی و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد واتا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي خوا وحي سروشي بوناردم كخاكيو خببچو گرو بنفس بن تا هیچ یکی اکستم لوی تر نکاتو سنوری یک تر نبزینن تا هیچ کسی فخر و شانازی بسر کسی کی تروا نکا ام فرموده یلا سننی ابی داود دا روایت کراو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر ذکر هاذم اللذات واتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفرمه زور بیری هلو شری خوشی و لذت و ارزوکان بکن که مردنه پیشوا ترمذی لسنه نکی دا گرایتیو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم دفرمه خوا سوزو بزیو مهربانی و رحمی خوی بکسی ناکا كزوزو بزي نبي برامبر خلقي فشوا بخاري جرايتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس مني لخودا بيني او ابدل نيايه ولا اقايش
دا دبینه هرگیز شیطان نتوانه خوی بخاطر سر شیو رخصاری من پیشا بخاری گراویتیو

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زرده.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا تبارا

أَرَى فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك

قامت ولا تزد الظالمين إلا تبارا. بله خوشویسان کوتای سوره نوح لآیت 11 خوین مانوا آیت 11 وشی السماء مدی متصله چوار بو پینچ حلقه دریج یکینوا مدرارا او دال قلقلاکین و او دورای بقلوی دخوینین و لقل الیفا کانا خوشویسان آیت 12 میمی ساکین گیشتو ببا کمیگ منگا کدریج یکینوا ويمددكم بأموال بمشي وعزا ويمددكم بأموال أو ميما كم يقدر جاكينوا حالة إخفاي شفاوية أقامان لو حالة بخوش يستان ويجعل لكم دو لام قيشتو بيك أبي بريك لامي مشدد كيدي غامي متماثلين آياتي شواردا بوشي أطوارا بيزنا كابلين أطوارا همسي بيبكين بيس الطاقة قلقلة بيبكين أطوارا بقلا يجب خيانيتوا با تا نيخوانينو با ما شوب آياتي بانزا خوشوستان وشي طباقا لبرقية كمي برنامك يا باسمان كر بيتي الطا بيزنا كهمسي بكلي بلين طباقا طباقا بمشي وازا بيخوانينوا آيتي شانزة خوشوستان وجعل القمر فيهن نورا أو نونا من جاكي دي جاكينو فيهن نورا نك فيهن نورا زنونا كبرناين كميك من جاكا دريش دكريتوا آيتي حظة خوشوستان أنبتكم حالة إقلاب خوشوستان كم يقدر يشكنوي من جاكي تيايا أنبتكم وبيزناكات شدي بيني ياخد لي وكان ما انتون بكين أنبتكم أما هلايا أنبتكم بمشي وعزا بيخلينوا آياتي بيس وشي سبولا ضم كان بجواني درخين سبلانا ياخد سبولانا سينو بايكا سبولا لكاتي ضميا بيسا لو كان من كوبكينو بجواني ضم كدر بكويت آياتي بيستويك خوشويسان وشي نوح الرب إنهم قال نوح الرب إنهم وشي ربي مكسورة جاريواها بياد خيونتو محلي خوشويسان ربي إنهم أما نابد شكا قروابوها مدي منفصيل دروسابو وليردا مد ماني تنها بكسري خيونو قال نوح الرب إنهم بمشي وعزاء قامان لو خوين نوابد آياتي بسوسي ولا تذرن أو نونانا من جاكي ديش دكي نوا وهروها آياتي بستو سي خوشوستان ونسرا كوتاي آياتك نالين ونصرا سينك ناكين بصاد ونسرا ممشي وازا سينك وكو خوي بخيوني نو قلاو نكريو نبي بصاد آياتي بستو شوار خوشوستان وقد أضلوا كثيرا وقد لو يعد ذلك قال قلبي يكين وقد أضلوا أو وواب مدج طبيد خيوني نوا كثيرا نالين كثيرا كثيرا راكب قلوي دخيوني توا ولا تزيد الظالمين بيتي زي لقل ضاء أجمع

من قيمي جوزي رحمتي خواي لبي لكتبي الوابي للصيبة أفرميهم نيوش خوينان لقل نيوش أكاني أنا بينج دور كفن أكرين بينج بشو خلقي نيوش خوين أكرين بينج بشو أماني كنيوش أكن يكمينيان لي أو كثانيك والظالمن ظلم لخوانك أنا من نيوش خوينيشة بلان تون زلامك نجو آيات دف نيوش نجو آيات كاتي نيوش أكي نيوش يكا دوان ناكا دف نيوش أكي طاونيا نيوش أكي طاونيا ركني جيكا وطواري ناكا هل لكول يكاتوا أي فوتيني والحافل نيوش فوتيني را أما للاي خواي تبارك وتعالى خوا فنامان با أو السزا أدري أما السزا أدري أو جوري دوهم آقاي لنيوش أكي ولركن كاني نيوش أكي أبي بلام حيج وكو دل آقاي لنيوش أكني تشيو توو قفي لقل كي كردوو نيوش يعني تشيو بذل كولي كردوتو راسا لكاتي خويا كردوتي راسا لالله أكبر وتسلام مانوكا شرطكاني نيوشي هنا وتدي بس حد نازاني وتي تشي نازاني قفي لقل كي كرد نازاني أم نيوشي بو كرد أم نيوشي نأمري شاكي بيكا نالأخلافة يجارتو أماش راسا نيوشي كردو بلام هر محاسبة أكلي لسر أو ناطواوي نيوش أكي شكا بيغا مصافة لما فريا بذ أمن دد لنيوشا كقبولا كآقاد لي بوا بذ أمن دد بوا نسريت غيري أو بودنا نسريت جوري سيهامينيان خلقي سيهامينيان أفرميت كثانيكن حدي نيوش ركنكالي نيوشي باراستوا هوليش أدا أو وسوسي لكل خوي كاتو كاتك لنيوشا ديت الري هولا دا تشيبكا أجر هات هولا دا لكل خوي كاتو توزي آقاي لنوجا كي بي خيالي لاي نوجا كي بي بذاني وتي تي ديتو أرواتو خيالي لايتي وخيالي لاي نيو أما يعن مرتبه سيهمينة أما يعن إشاء الله بو يبيبا يعني خواي قوري قنا حكي لكل كاتو يعني لفري قرض عربار نابي ما عندهم هولي داوا أفهمي جوري شوارم خوي بو حاضركات خوي آمادة كردو بكي تشارو لقل شيطان أبانا شيطان لأيو الزفري في بريم همو بدوي وسائل كان اقره بذاني بچي ام خشوع بدرو زبه بذاني نوشكي بچي قبول بها بچي طواب اخواي قوله شون لي راسيا بدوي حديث اقره برسي هلو ما مستعكات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اكاد دزوجي تازع شو امر جكان يزدي بو او يبيت يعني بتواني رومارو الشيطان بتو بو يرو رشي ديواني خوانا بلكاتي نوشكا بو او نوشكا بيغم صلى الله عليه وسلم الظلامي واي نوشكا اعاوكو بروك نوشكا لولا كان عثمان حد برز نابتو لعثمان وكو پروي كي رجع ينو بچروتاليا علن او نيوشكيا ها خواه بفوتين وكو او نيوشو فوتانوا اما بو كثيك نيوشكي لكاتي خواه انك بوكينو ام ظلامنا حولا دابا همو شوك اما پاداشي كي باشي لسر ورقرين اما جوري چوارن بو جوري پينجمينيان او كثانن كالقل وتي الله اكبر واعذاني ام دنيا كثي كي تيانا ماو لقل وتيان كاتي نيوشا نبرا نخوشق نأولا نرفيق نتجارد ندنيا حيتشي لبرتشاو نامينيز لقل وتي الله أكبر پر وردقاري وتال لبر تميا لبرنا وتواني وجهت وتشي للذي فطر السماوات والأرض روي كدوتا روي أو ذانيك عرض عثمانا كان لنذكر دوا مردني خسوتا دواي خويوا بحج لاي راسي تجهنم لاي تشبيتي أو تال سر بردي صغات وعذاني أو جنازكي خوي دانداو آخر نيوش لسر جنازكي خويا كات اما درجه اولیا کانی خوایا دور که عد نوجی ام سلامه لحظار که عد نوجی یکی خافو که اگه لنوجا کانی نیا خیلی زیادرا دور که عد نوجی آو پی ببردره لعمرتا ایتر واب بانه بهشتوی با دفعه ناو چون که پیغمبر صلاة و سلامی خوایی لسر بی افرمی هچ کس دز نوجی یکی سنت یعنی باش بشوا از بخل وضو سه لدفع و کدفی پیگر سه جار آو لدمی سه جار للوتی سه جار نموچاوی بر ریکو پیگر سه جار قولی راسی سه جار قولی چپی حتى كو بطاوتي ببسم الله دفتي تكردو بشايت مان كوتاي بيهناوا خيالي لاي بوا تنغاو نبو بيشتر خوي باكردو توا تارتي كي باشي قرتوا دعاي حالا سيد تغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي دعاي ويكي لدفن وشاك بوش وتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعاي وحسي دورك عن نيوشكا ركنوشتكاني بطاوتي بجيب بينات آقاي لنيوشكي بي دورك عن كدو دقي في أجد سي دقي في أجد علي حر هش درقاكي بهشتي بوك دهتو في الان لكام يعني واتي تجورو بطور الجورو تو ماوي سي دانا دقا او دلو لقل خواي اقلا كردو وخو با كردو وخواي قوري ليو قبول كان با كردكاتو بلا مهم اوه ايما امنو جاني كايكين خيال ما نلاي بي
او دلم خيت بردمي پروردگارت بو ماوي پنج دقه ام دلم حاولك اللي دنياي دا برنا شو روجا بيسو چوار ساعتا بالم بيسو چوار ساعتا هر پنج فرضکه نیو ساعتی پینا چه هر پنج فرضکه نیو ساعتی پینا چه با امنی ساعتا بو پروردگار بین با امنی ساعتا هر چون اک ما کردو محاوله بکین خیال ما لای نوشا که بیو حقی خوی بینه خاشع بونیش لنوشا دروز بونی او خشوعا لنوشا زاناکان فرمیانا سر رگ چاری هیا بسی خو کار کرد که ایشالله عرضی جناب تانیه کمیستا سر رگ چاره هیا سر شواسه ابی بگری نبر ایمه مسلمان هچ کس ایوه خاشع بی لنوشا او کسی ایوه نوشا که نوشا بی رسولی با دیوانی خواهید که نوشا بی که لپیغمری هم پرسی صلاة و سلامی خواهن لسر بی سیدان یا رسول الله ای پیغمری خواه خوشویسترین عمل للای خواه چیا خوشویسترین عمل ایمه بیکین للای خواه چیا فرموی الصلاة لی وقتیها و تی نوشا کانه لکاتی خواه بیکی و تیان ثم ایو ای پاش اوا لدوای اوا فرموی بر الوالدین چاکه لگل دای کباو کابکی و تیان ثم ایو ای لدوای اوا فرموی الجهاد فی سبیل الله اینجا جهاد کردن لپینای خواه یعنی تصور کن نوش لکاتی خواه هیچ عملی که پیناگاته و خوشویسترین شتیشه للای خواه نوش لکاتی خواه هیچ عملی که پیناگاته و خوشویسترین شتیشه للای خواه خوشویسترین شتیشه للای خواه

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

چند دقه کی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم به پیغمبری خواده و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كوري جريدة ورزاي خوالي بي دجاري توكدالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي پیج نواجه فرزاكان جمعة بو جمعة كفارته لابري گناهي نوانيانا اگر توشي گناهي گورا نبي. پیشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالی دا لده سالی دا لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیا بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خواي لبي دجارة وكا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: او نويجي عصر بروا وك اووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. ام فرموده متفق عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نيجبو بهواشيو لسر خبرون ونيجو فلمكن چند فریا کوتن نهش بکن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایان توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داخی ایمان دارن عائشة رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي: اگر خواردن دان راو قامتي نويش كرا لپش دار دست بخواردن بكن. ام فرموده پش ابو خاري يراويتي. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجي كي بيرشو يان خوتبو هركات بيري هاتوا بانوجي كي بكا جغلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء.
1: هركس دزنيش بقريته بلي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هش درقاي بهشتي ودكريته وآزاد لهر كاميانوا بشتا بهشت.
0: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة.
1: هركس يقول هو الله أحد بخوينه دجار أو أخوي جوركوش يكيل بهشت بودروز دكا.
0: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تام.
1: هركس نيجي بياني بجماعات بكاو باشان داني شو ذكري خوا بكا تاخور هلدي باشان دور كات بكا او پاداشتي حجيكو عمريكي تواوي بو دنسره.
0: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن.
1: هركس سوري قل هو الله أحد بخويني وكسيكي قرآني خويند بي وهاي.
0: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: هركسي لروجك دا صد جار بلي سبحان الله وبحمده خوالقناها كاني دبوري باب أندازي كفي سردرياش زوربي.
0: من ستر مسلما أو مسلمة ستره الله في الدنيا والآخرة.
1: هركسي كمو كريو عيبو عاري مسلمان دا بوشي أو أخوي قوري لدنيا وقيامت دا عيبكاني بودارت بوشيو هلكاني أشكرا ناكا.
0: من نفس كربة عن أخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
1: هركسي أستنجو نارحتيك لسر براكي لاببا أو أخوي قورو بروردقار نارحتي قيامتي وأستنجكاني رج قيامتي لسر لادبا.
0: من قرأ آية الكرسي قبل نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح.
1: وهركسي آية الكرسي بخويني بيجلوستن بردوام لاي خواي قورو بروردقار باريزاري كيبوهيا تابياني رجد بيتو.
0: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة ومحي عنه 1,000,000 سيئة ورفع له 1,000,000 درجة.
1: هركس يقويستي بازار يهبو كاتب رو بازار شو بلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أواه خواي قورو پروردگار هزار هزار شاكي بودروسيو هزار هزار خرابي لسر دسرتو هزار هزار بلي برزو بلن دكاتو.
0: عمرة في رمضان تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: هروها عمريك لرمضان دا خيري حجك هيا كلا خزمت بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم أنجامي بدات.

0: برنامه محراب برنامه محراب گرنگی داد ببارکانی خواناسی راستقین و پاکجی درون و بها بالاکانی برهمی باورداری برنامه محراب لا آماده و پیشکش کردنی برایز ما مستا شمال مفتی برنامه محراب
1: الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين عزيزانم سلامي خواهي قولتان ليبيا باس ما كردو وزورين من دزانين كهوي دروزبون من علي خلقيت من سببي دروزبون من للان خواه سبحانه وتعالى بو پرستشا بو عبادته بمعنى فراوانكي واتا هاتشي دقيق لقرآن والسنة هاتبه باسي پاداشتي هلويستي بكا باسي پاداشتي كرداري بكا او اچت بابي عبادته واتا بكورتي هاتشي خوابي خوشي كمروف بيكا لقفتار ولرفتار اچت بابي عبادته بلام كورد بينا ولا عبادته كان لو دقاني كباسي عبادة دكا چلا قرآن بيروز دا چلا سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو من دره كوه كا مبستيه كيه لعبادتا واتا مبستكا لخودي خوانية لخودي نيجاكانية لخودي روجوكانية ابي بد جيني بو آستيك بي اوترية تقوى واتا بي وست كردن لقل آخرته دلت معلق ببا آسمانه لقل آخرته بيوان ديبكي أماش علماء كان فرمون چندين معنايه يكيق لوانا ترسان ترسل لسزا الخوف من العقوبة لبرأوا كسزايك هي ومحكميك هي وليبرسينويك هي مروف هلا سيبا چي با جيبا جي كرديني فرمانا كاني خواه سبحانه وتعالى ودور كوتن لقدغا كراوكا لبيناوي اويكا او سزايا ندري اما جوريكا لتقوى بلام جوريكي ترمان هي استكي برسترمان هي خوانا سن ناوينين التقوى من الله بورهنا وستن أرون بو أو مسائلاني كا قومانيكي بسيطي تيايا لوانيا نزيق بيتوا لمكروهات أبكا بيوتري الشبهات واز لوجده هينن واز لهمو مسليكا قوماني تيابي لكاسبيابي لهج مسليكا بي لوج دورة كونوا أمانا درجة تقوى كيان برسترا جوريكي سيهم هبيلين التقوى في الله التقوى في الله هو درجيك لهمي برسترة أو كسو وازل حلالي جهيني وازل زوريني حلالكاني جهيني خوي سرقالك لقل تسبيحات وذكر أوش بليكي زور برزا تقوى برزان وشيك بيوست لقل همو فضائلك لقل همو بها برزكانا وخوا سبحانه وتعالى بيوستي بوانيا بلام بو خومانا بو سودي خومانا بو برزبونوي بلاكاني خومانا كاموشغاري مانا كا لعبادتا كان مانا هول بدين بغينا استي تقوى سروي همو حكمتا كان او پريجيريا كمروف اكات استي تقوى بونمونا لقرآن دوسطو پنجاو حوجار وشي تقوى ومشتقات تقوى متقون متقين يتقي اتقو ام جورا اشتقاقاتنا دوسطو پنجاو حوجار هاتو واتا موضوعك زور زور گرنگا كالين پيوست با همو خيريكو پيوست با همو فضائليكو بونمونا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ملي راباسي صلي رحمك شان بشاني تقواك دايناوا أيج هو شي تقواي بوبكار هناوا لخوا بترسن ياخد تقوى إخواتان هبي لخزم كسوكارتان أوي محتاجة لكسوكارتان تسي يارمتي بودريشكن أوي دليشكاوة لقليابن أوي بيداويسيكي بوي بركنوا نموني كتر تقوى في علاقيه لقل ياخد بلين كليليا كبو قناح سرينوا كليليا كبو بيواندي كردن لقل آسمانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أوي تقوى إخوائها به خوا پاداش دیاته وبچی لګونه حکان خوجه به ولبر او اخوا اکرم الاکرمین کردار کان تریشی اجر پاداش ته کی ګورتری بوده انی قلغانیا ک لدور کوتنه ول پیلانی خلق خو تعالی فرمه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا گر خور راگر بنو تقوا تن هبی هر گیس پیلان و هولدانی دجمنان زیان تن پینا گینی و هر وها کلیل یکا بو درچون لهمونا راحت یک و سبب یکا بو کردنوی درگاکانی رزق و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا يحتسب و بشیوازی کش خواهی متعال رزقی ادا که هر گیس بیری لینا کردو تو صيدليكي عجيبة عن قرآن كاتيك تقواش تيكالبي لقل وشي شيرين لقل موعظي شيرين لقل مشغاريكي منطقي ودروست أولي رانا پاداشتكي أويك همو كرداري أو كسا كرداريكي چاك درچه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كاتيك تقوى لقل قولي سديدا تيكال دبي يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم كردارا كان تاني ترهموي بالصالح وبقبول كراو دادن ري و قناحش تان دسر ريتوا برزان تقوى هروها السبب يكبو قبول كردني كردارا كان إنما يتقبل الله من المتقين تنها كرداري متقية كان أهلي تقوى قبول كريل لا إخوائي قورا وكرداري خلقية القبول ناكري

هروها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بهشتكي فراواني قورا بقبان تاي أرزو آسمان كان آما ذكرى أبو متقين والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة خواي قورا خلاتي أهلي تقوى أدات مجدين أداتي لدنيا دا بيش آخرت مجدين بي أدات لدنيا بيش آخرت أما بليكي زور زور قوري وهروها إن الله يحب المتقين خواي قورا أهلي تقوى خوش أوي آي لو بلبرستر هيا ككومالك بغانا آستي تقوى يعني چيان مصوغر كردوا خوش ويستي خوان مصوغر كردوا سبحانه وتعالى هروها او پيوندياني كالدنيا دا دبستري لسر بنماي دين داري لسر بنماي خوش ويستي خوا او جورا پيوندياني لآخيرتا جاواز لقل پيوندية كاني ترا رفيقايتي و هاوريتي وامانا هموي حال دا قررته لقيامته دبنا دجمنيك چونك هاوري أبيت السببك بوصل لشيواني هاوريكي دوري خاته ولا فرزكان نزيكي خاته ولا قناح اترى مانا اتشن بقرجيك لقيامته إلا أو برادراني نبي كأصلي علاقة كيان أصلي بيواندي كيان لسر أساسي خواناسي دام زراوة خواي متعالى فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا أهل تقوى نبي لدنيا ولقيامة شهر هاوريتي كيان بردوامة شنك غير أوان لسر أساسي إيمان وإسلامة دروز نبوة بوي رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل مروف لسر ديني هاوريكيتي بزانن هاوري كانتان كين هروها أم بانغشيا أم آموشغاري خوايا تنهابو أمتي إيمن نبوا بلكو همو بيغمريك سلامي خواين لسر أما بياميان بوكو قرآن بمانا جريته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون هم أم بيغمرانا إذ قال لهم شعيب ألا تتقون وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون آية تقوى تنهبي لخواب ترسن وإطاعتي فرمان خوابك أنجا خوش بستانم باس من کر لدرسی که وطمان هنگاوکانی نزیگ بونه و لرزامندی خوای تعالی سی هنگاوی سرکیه یکمیان توبه داوا کردنی عفو و مغفرت و لبردنه لخوای متعال سبحانه و تعالی دوای اوا ابی بگین آستی تقوا و سی همینی بردوام بین لوا استقامه و تا توبه تقوى استقامة تقوى أوانية دوت نوك فرميسك برجي لفرستيك لخلوتيك وبلي توا من قيشت ما تقوى يارمتي كسيك بديتو خالصا بخوابي بلي أوتا قيشت ما تقوى نخير تقوى بريتية لمقامك نك حالك مقامك ببردوان بي لسري ولسري بمري استقامة زور زور قرنجة بردوان بون لسر تقوى مرجع بلام أهلي عرفان أفرمون مرجي كي چوارهم هي الشاراوية بنماني أو مرجع همو عبادتك هل دوشيتوا أيش بريتيا لإخلاص إخلاص أجر نما لتوبة إخلاص لتقوى نما إخلاص لإستقامتك نما همو أو عبادتك بوچال دبيتوا بنابخوا اگر بیکن با معادله رضا من دی خواه یکسان با چی؟ یکسان با اخلاص زائدن اتباع یعنی چون خواه لخوم رازی کم ابی یکم اخلاصم

0: هبي أبو أخوة، إخلاصهم هبي أبو أخوة لتوبة كما، إخلاصهم هبي أبو أخوة لتقوى كما، وإخلاصهم هبي أبو أخوة لبردوان بون ما لو تقوى يا. أم إخلاصيته لقل شيا لقل اتباع فرمان ونهي خواي قورا لري بيغمرا وصلى الله عليه وسلم أو إلى قرآن هاتوا كوحي بابو رسول الله وأويك رسول الله فرميتي كوحي دوهما وتيت القرآن ومثله معه بريتي لسنتك عليه الصلاة والسلام. جاء عزيزانم أم إخلاصا زور باسكراوا بلام قرآني بيروز بآيتك فرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما ليرى نافية يعني من هيج أمركم بينا كردون إلا عبادتي من نبي بإخلاص لري دينك هو. أم إخلاصية أصلي دينك مانا شون لسرتاي أم درسا وتمان علي خلق علي دروزبون من بو عبادته علي عبادتكش هوي عبادتكش ما بستي أو خواه پرستي أويك بإخلاصه بكري. ولدرس يكاباس من كر نمونا من هنائي وقال لي را بيرخسنوي كي خيراج بي بباشي دزانم سيكس رسول الله جريتو عليه الصلاة والسلام سيكس لسفر يكابون باراني كي زور باري چوننا وأشكوت يكو باران كون اون دزور بو بردي كي غوري غابردي كي خزان بو بردمي اشكوتا كو درگاي لي گرتن پاشوي كزانيان ام برده چندين تنا بو ين لنا بري و تيان هر كسه بابير كاتوا بو پارته ول خوي گوره با يكي ل كردار كاني كه خالصا بو خوي كردو اتر هر كسه شتي كي خوي جراي و خوي گوره درگاكي لي كردنو هات ندري اما دليل كه اعمال انسان أويك إخلاصي تيابي أتواني بناي ببري لكاتي تنغانا لحديثي كترا زياتر مسألة كما مورونا كاتوا عرضي بيغمر ينكر صلى الله عليه وسلم وتيان يا رسول الله كسيك أتي بو جهاد بو خوا وحزيجك دسكوتك دنياي هبي حديثك أويا يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا وكو جهاد أكالب لبيناوي إخوة حزكا بقررتوا أسبكي دسكوتبي بحشتريكو بقررتوا بعالتونيكو بقررتوا بشمشيريكي نوية بقررتوا دسكوتكي هبي آية أما أجري هي فرموي لا أجر له أجرينية سيجا تكرار ينكردو لرسول الله عليه الصلاة والسلام هر سيجارك فرموي لا أجر له أجرينيا شكا إخلاصية زور مرجيكي إتر تنها مرجا أگر أويت يانبو همو عبادتك كان هلا وشيته بوي زياتر أم طبيعي أم حديثة أگر هموي سندوشتي بليمو كاتا كمان بجناكا بس دلنيابن كأو حديثاني من إيجار موهيج نبي حسنة لهمان شيوة سؤالك يتر كراوة لبيغم صلى الله عليه وسلم بو كسيك يلتمس بلين الغزو يعني نيتي أوي غزابك بلام ذكر كريدواي باس كري مدح كريدواي فرموي لا أجر له كابرا هات دري رفيقة كاني بيام تيان آخر أما الدنيا ناوي حزناك بقررتو بمتاعك دنيا وبو ناو معلوم نالي تنها حزك باس كريدواي شو أو كسبر سيارك كردو لرسول الله عليه الصلاة والسلام بهمان شي ولا ميدان فرموي أجريني قرائي بولا هاوري كاني وتيان برور ولواني باش جوي لي نبو بي رسول الله عليه الصلاة والسلام تي بقين بولا يا رسول الله أم بياوا ايوي جهادك و دنیای ناوی بلام پاج مردنی حزا که باز کری بچاکا بلین اما عذاب و اما زور تیکو شر بو خورا گر بو آرام گر بو روشتو بوسی همجار هر پرسیارکی کر رسول الله هر همان ولا می دایوال فرموی اجرینیه ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه اما امامي الباني افرمي حسن صحيح ولا شيخي صنعاني لسبل السلامه افرمي باسناد جيد ولا ابن حجر عسقلاني افرمي باسناد جيد اما الدليل يا كخواي غورة تنها كرداري دروستي اويك خالصا بو او بو بي شريكي تيانا بي تنها بو خوابي يعني توبير كروا ام صحابة برزانة مهاجرة كان مالو حالو باخو دوكانو امانين بجيهج لمكة چون بو مدينة پاش فتحي مكة كرسول الله لقل سبا غوركي هاتنا نو مكة و نمان بيست صحابي برواتو بو خانو كي خوي برواتو بو ارزكي خوي برواتو بو دوكانكي خوي او وقتي خوي فروشتيان بو خوا هجرتيان كر بو خوا لبر او نمان ولي بي بلكو قد غبو لما كاب منو نبا دليان لبدا برون داوي خانو كان يمكنو داوي دوكانو باخاتا كان يمكن توشتي كفروشتو بو خوا نبي عيب دواي داوي كي توا اما مگر پاداشتکی لقیامت ها بی لزمان امام عمره با عدم تعرض یک بلین با اجازه یک احات نو با مکه اویج سی روز چوار روز زیادری پی نه ادن با عمره بی یا با سردانی کسی یک بید اما چون که لیرا شیطان تداخل یک کابل اما زوی خود و زوی با و با پیرانه با با چی دعوی نکی تو با یبزانی صحابه کن چند بر رزمون او جهادی که کردیان هیچ نوع پاداش تکیان ورنگرتوا لدنیا دا هموی بو خواب و خالصا بو قیامت چا اگر بیر که اینو بر ریزن اما بو مسئله که اوها گوره بو مسئله که جهادی افرمه لی ورنگیره چه جا بو مسئله کانی تر جهاد انسان وطنی خوی بجیله معلومنال بجیله حیاتی خوی ابخشه بو خوا بلام کشتی که تری تی کلاو سبحان الله همو پاداش تکی در روان ابي زور وريابي جاء پیغمبر عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليام فرسي إخلاص لكردارة چونة بيناسكي فرمي أو كسيكا أو كردارة أكات هيج بي خوجنية سباس كري لسري أو نشاني إخلاصكي ذنوني مصرية كيكا لأخوانا سان فرمي إخلاص سي نشاني هي نشاني يكم بريتيا لويكا اگر هاتو خلقي عوام مدحيان کر يان زميان کر دو غلطيان پكر يكسان بيلالاي دلي هشتيا نكا نپي خوش بيبو مدحكيان نمتأثيرش بيبو رخناكانيان يعني مثلا مزگو تيكي دروس کردوا بي بيستيتو بلين هزار رحمت اللي بي پي خوش نبي و اگر پي بلين اما بدزي کردويتي و اما خوازاني چون پي اي کردوا هيج متأثير نبي چكو تو اما فروشتو تبو خوا ایتر حقی خلقی چیه و رأی خلقی قیمتی چیه مدحه کن یا زمه کن خالی دوام نسیان العمل او کردار چاکی که کردویتی بیری چیه تو اما تو نرده با خواه تو و اون ایتر باسی مکه خودی لیه چور که او نشانه اخلاصه و هر وها خود چور که لأجر و پاداشته که شرمت هبه لخواه متعال لرساله قشیریه پیناسه اخلاص بمشه و اکریزور پیناسه کی جوانه أفرمي أن لا تشهد على عملك غير الله أن لا تشهد على عملك غير الله هيد شاهد يقدامني بو كرداركت غير إخوانا بي أو دليلك كرداركت إن شاء الله مقبولة وبإخلاصية بيشكش كردوة يعني وقتك أو كردارتك ميلا شاهدها بي أبو عثماني مغربي كناوي سعيد كوري سلامي قيروانية يكيك لا علماء صوفية أفرمي ما يكون للنفس فيه حظ ما يكون للنفس فيه حظ مجال حظ بحال يعني نفس بهيد جوريك بشي نبيت أو بيناسيكي زور زور بلين قولة يعني تولي راك إيشيغا كي بوخوا يتر هج نفعي بي هج سودي بي كي جيني تا كسيك خيزانيك كوماليك لبر خوا كردو تا تيو بزاني اما خوا قبولي كردو يانا نفست علاقين بي بموضوعكو يعني لذتي لي نبيني أو نشاني نشانك لنشانك كاني إخلاص وكوتاينين بويك ابن الفارض فرمي ليس سؤلي من الجنان نعيمة غير أني أريدها لأراك خدايا كمن دعوي بهشتد لي أكم لبر أولنية نعمتي تيايا لبر أوي اللي بي أدبينم أو نشاني إخلاصك چون اللي أما لتك كيتي ليرا بومان دركي برزان كخوي متعال حزناك خوش بيستكاني دليان متعلق ببالدنيا بلكو بآثار دنيا شو چون كخوش بيستي دنيا نايل خوش بيستي آخرة دروز ببي او تخوازم كأم درسمان ويلي كردبين سودي ورقرين كأروين بسر عبادتكان معنا لن يجو روجو هر جورة عبادتك كإما أنجامي أدين بقرين بو بروبوما كي آية أو بروبوما إمي جانو تتقوى آية جيشتوني تاو آستي كخوابي خوشا آية أو كرداراني ككردو معنا بشي نفسي خماني تيايا أقر بشي نفسي خماني تيايا وحزكين مدح كرين وحزكين باس كرين والله قبولنا بو والله قبولنا بي أو نوع كردارانا انجا دعوة أكين لخواي متعال كروشت من جوانكا هداية من با أو هدايتي كأمان جينة آستي تقوى وهمو كردارا كان من خالصا بو خوابه بهق بيكي برو بشين حضور خوا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نونوچکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگهرتز گویل رادوی محراب بگرن. رادوی محراب دنگیک با ایمان، دنگیک با جیان، رادوی محراب.

0: ذکرەکانی ئێوەران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا

0: ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: ای خدای بی نظیر و بی مانند، ای مبرا لکی لچون و چند، هر اتوی سانعی همو اشیا، خاونی آوکان جاری و مند، دل یار و نیار لدستو دان، خود لبینی دلن دخی پیوند، تو خدای کی خدات ناوی، بی نیازی لوعز و نصحت و پند، کرمی بی چاو لناو قلشتی برد، غیری تو رزقی خوی لکی ترسند، وكو او كرمچا ورواني تون شاو قداو مستمند و سروت مند سردميني لكاري تو سريان ششن يكبه سواد و دانشمند لبريجي قشين و قابور لبريجي زماون و قووند بوكي بوده يكي يكي كيتر خوشويستي خرايا كوتو بند خود لكاري همو كسي آقاي لكمو كوركان و زور و زوند جيتي برنواي ظل الله كبل لا إله إلا الله أي خداي مستعان حي غفور روزي تويا دقاب مارو مور كل وقت ساعات دي بي سي دني عبداني خط نزيكو دور أي كسيكي كناوي برزي توي لزوينو سيخو فينكي منصور خورتاو توز نوري توي بيدرا آسمان و زوی دکاو پر نور وادی ایمن بتشکی فیزی تو بو بجی قدر و ریزی موسای تور دستو فی ساحران برا هر بون لسر قراری خوایتی تو سور تو مسیحت هنا زمن تاکو شاهدی پاکی دای کی بی لفجور بو بگل خانمن جنیق خلیل چون للای تو و پیدرا دستور آوی توفن که قوم نوحی گرد سری هل دالناو گری تندور خواه تو انبیای اولو العزمت خود معافم بکی لجرم قصور بزی زور حق تعال الله کبل لا اله الا الله ای خدای بی مکان خردو خاو یادی تو جنگ دل دکازا خاو توی کسی بی کسان و مظلومن خوتي فريا رسي همودا ماو كس كسي كس نيا لتنغانا هر اتوي پشتواني لي قوماو هشتي ناوي برزي توي تيابي بي تو پيزي بلاش وك لي شاو هشتي ناوي توي لقل نخري بي دوام دبيت بلقي سراو اي كسي كي بأمر ميلي تو سالها پيكا ودرون دو آو تالو سويري يكي يكي كان خوش و تی هر هن تیک و نبون تیکلاو پردیک لبینی او دوانا در کناکا به هیچ کلوج چاو غیری تو چه دزان او پرده غیری تو چه دزان او پرده لچی پیک هاتو بچی بسراو در که زندانکان با تو دشکین یزی تو دیپسین بندو داو بو عبد تو لسین یا الله كبل لا إله إلا الله أي خداي باني سر بناي چاوان رين وينو دليل داماوان ذاتي پاكت قديم و هر باقي ناوي برزد بريسترين ناوان چي مقدر كرا و بو عبدت نسرا و هموي لنيو چاوان أجلو رزقي جان لبر بيشك تيدقا پاكي قوريا ساوان فضل بعضكم على بعض بوبا توفيري روزي شاو قاوان بوبا توفيري روزي شاو قاوان لا يقي شأني تو يعفو سزا در حقي عبدي پر خطاو تاوان خواي هر توبة لطفي خود دقري لاني هيوا براو تشكاوان بندي هر چاوروان رحمي تون دستو كي بستراو جيراوان قلي جاندار لتو دكن هاوار كات زالم ديان خند داوان لان زليل بي پنان پنايان توي تاقمي دلشكاو بي چاوان مستحقي كرمت يا الله كيبل لا إله إلا الله أي شديد المحال وبطش عقاب بي يسر قهر دشتو إرعاب حجم كونين سفقلين لبر هيبتي تونيان تين تاب أي إليك المآل والمرجع نيبو غير تو مصير مآب لسرو قوم مفسدي فرعون ترجند أشد صوت عذاب أفلح هرچ نفسي خاوين كرد کی به فیل و دسی سبو قد خواب هرچی بولاد گراو دی بخشی عرفی تو جاریه الى من تاب رحمتی تو که به حد و مرزه هب لنا و مل دون که یا وهاب کاری هر کس که تو پسندی کی به نصیب ناو به خاونی لسواب هرچی توی لی رزا به سر برزه توشی توش ناوی قتل روش حساب ملحدی تو قری بسر لولا که پناگایتی الی که ایاب نابقت دور بش لعفو الله که بله لا اله الا الله.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
2: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه. و اذا

0: الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
1: اوانيان كبشوين راستي دا دقرين هركاتيك جوان لقرآن دبو كبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم داب زيوا دبيني تشا وكاليان أسريني خوشي هل درجت بهوي أو حق راستي كدايا الناسي لكاتيك دادلين پروردگارا إما إيمانو باورمان هنا وبآيني إسلام دتوش لريزي پيروانو شايتا كاندا تو مارمان بكا

أي أواني كباورتان هناوا أو ناز نعمت شاكاني كخدا بوي حلال كردون لخوتاني حرام مكنو لس نور در مچنو دست دريجي مكن چون كبراسي خدا دست دريش كاراني خوش ناويت.

0: مؤمنون
1: لو رزقو روزي حلال و پاکان بخون كخدا پی بخشيون لو خدا بترسن كأي وهمي شبا وريدا مزروتان پيتي خوتان لرزقو روزي حرام بپاريزن.

أي أواني باورتان هناوا لكاتك دا إيوالا إحرام دان نيتي حج يا عمرتان هناوا نيتي الراو مكن أوي بأرزو الراو بكاتو نيتي بكجت لتولي دا دبيت قربان يتي وك أو نيتي را بيشكش بكاتو أو بريارش دبيت دو كسي شار زايدات برور لخوتان بيدنو قربان يكش دبيت بيشكش بكريت لدور بري كعب دا ياخد بقدر نرخي قوتك خوراك بيشكش بهجاران بكات ياخد بقدر جماري هجاران كخوراچان بردكويت بروجو بيت تا تالاوي سرپيتي خوي بتيجيت لرابردوش دا هرچي لو بابتان الروي داوا خدا قلمي تاو پوشي بسرده هناوا جا اوي ام هلانت دوباره بكاتوا خدا

0: أي أواني باورتان هناوا برسيار مكان لهنديك شد كا اگر آشكرا بكريت بوتان سغلطتان دكات خو اگر برسيار بكن درباريان لكاتي دا بزاندني قرآن دا او بوتان آشكرا دكريت خدا تاو پوشي لي كردونو باسي نكردون خداش لي خوش بو بحلم و حوصله
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين
0: بگومان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان کبویان روند بوا بروان پی ندکردو پی بی باور بون کواتا ایو و مبن

خدا برياري اوي ندا وكوشتر جوي ببردريت يان بر الله بكريت يان برخولي مركان بو بتكان سر ببردريت يا وشتري نير آزاد بيت بلام اواني بيباوربون درويان بدم خدا وهلبست زور بشيان جير نابن هر لخويان وبرياري نابجه ددنو كرداري ناپسندكن.

كاتك حواري كاني جوتيان اي عيساي كري مريم ايا پروردگاري تو دتواند لاسمان و سفرو خوانيك من بودا بزينت عيسى وتي لخدا بترسن اگر ايو ايمان دارن اما چدا خوازي كديكن.

0: نعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
1: حواريكان بو پاساوي داواكيان وتيان دمانويت بو پيروزي و بركد لي بخوينو دل نيابينو چاك بزانين كبهگمان راست دلقل دا کردوينو لسريشي ببين الشايد تا اوي باوري هيا باوري دا مزراو تربيت
0: قال

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: قادر محراب دنگیک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبره.
1: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك. يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي، فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه، إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

بسم الله الرحمن الرحيم. فرمود پیروزکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت به گوری ذکرکان. گوری ذکری سبحان الله. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي بيعنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي دو شهن لسر زمان سوكن ولسر ثلاثوي حساب قرصن وبلاي خواي قورا وخوشويسن أوانيش ذكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أم فرمودية بشوى بخاري ومسلم وإمام أحمد وابن ماجا رحمتي خواي لبي قرابيان توا. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت. لسمري كري جندب ورضا ورحمتي خويلي بي بيعنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي خوشويسترين وشبلاي خواي قوروا چواروشن أوانيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زرري نيا بهرشي كان دس بيبكيت. إمام مسلم

أحمد رحمة خوين لبيك يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر لا أبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کس يقل دوائن يجاكان سيوسي جار بلي سبحان الله وسيوسي جار بلي الحمد لله وسيوسي جار بلي الله أكبر أما ندكاتا نودو نو دعي بلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خواهي قولة التاوانا كاني خوش دبي با أقر بقدر كفي درياش بي في شوا مسلم وإمام أحمد رحمتي خوان لبي قرابي عنتو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحدا يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه هل أبو هريرة ورضاه رحمتي خويلي بيت فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس بیانیان و ایواران صد جار بله سبحان الله و بحمده لروج قیامت دا کز لوی ام باشتری پینیه مگر کسی وکو امی وتبه یان زیاتری وتبه پیشا مسلم رضا و رحمتی خویلی به گرایتی و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لفرمه براستی و شی سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر گناه کان دسرت و هلیان دورینه چون دار گلا کانی دوره ام فرموده لصحیح جامع الصغیر داو زیاده کی هاتو و هروها لزنجیری صحیح کان دا هاتو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده واتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي أو كسي قماني هيا باري خرجنك لري خوادا وشو نبرت بعبادة بسبحان الله وبحمده بقرتو بردوان بخوينه أفرمو ديش لا صحيح جامع الصغير دهات وو ولا زنجيري صحيح كان دايا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما تطلع عليه الشمس لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بيد فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أقر بلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر للم خوشو استرلوي كخوري لسر هالدي بيشا مسلم رحمتي خويلي بك يراويتي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة لجابر ورضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر کس يقبلت سبحان الله وبحمده دار خرمايكي لبهش دا بودا چينري پیشوا ترمزي رحمتي خويلي بي قراويتي وو فرمودكا لزنجيري صحيح كان داية عن أم هانئ رضي الله عنها قالت
مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كبرت وضعفت، أو كما قالت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، وأحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة. قال أبو خلف: أحسبه. قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. أم هانئ رضا ورحمتي خواهي لبيد فرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بلام دا تي پري پيمود اي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تمانم گورب وو لاواز بوم ايشاكم پيبلي كهر بدانشنانوا بيكم فرموي صد جار بلي سبحان الله وكو اوايك صد بندد آزاد كردبه لنا وكاني اسماعيل وصد جاربلي الحمد لله وكو اوايا صد اسبت بخشيبه للري خوادا وصد جاربلي الله اكبر وكو اووهايا كصد وشتري رازاوي قبول كراود سربريبه وصد جاربلي لا اله الا الله ابو خلف دلي وابزان متي بيني اسمان كانوا زوي بردكات ولا قيامت دا كس اوانديتو بلاي برزنيا مگر وكو اويتوي بيبه ام فرمودية امامي احمد ابن ماجا رحمتي خوين لبه قرابيانتوا ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خواهي لبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هر کس يقل رجك دا صجر بلي سبحان الله وبحمده تاوانكاني أسرتوا وخواي قولي لتاوانكاني خوش دبي با أقر بقدر كفي درياش بي. أم فرمو ديا پیشو بخاري ومسلم وإمام أحمد ونسائي وإبن ماجا رحمتي خوين لبي قرب يانتوا. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. لا سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خواي لبيدلي لا يبيغنبري خواب صلى الله عليه وسلم فرموي: آية أتوانن يان ماندو نابن هالروجك صد شاك بدس بينن يكيق لواني داني اشتبون برسياري كرت چون بتوانين لروجك دا صد شاك بدس بينين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: صد جار بلي سبحان الله صد شاك بودا نسري يان 1000 گناهت لسر لا دبره. پیشا مسلم رضا و رحمتي خواهي لبه گراويتيو باسي قوري ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خواهي لبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: آيا وشيكتان في بلم لجير عرشي پروردگار لخزيني بهشت كاتيك تو دليت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ خواهي قورد فرمي بندكم خوي تسليم كرد وسلامته.
ام فرموده یا پیشوا حاکمو بیهقی رحمتی خواین لبی گراویانتو ولا صحیحی جامع الصغیر دا هاتو. عن ابن عمر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لعبد الله كري عمر ورضا ورحمتي خوين لبيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقل سرزوي بلي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقمن خواي قولة لتاوانا كاني خوش دبي أقل بقدر كفي درياش بي. أنفرمو دي لسناني إمام ترمزي دا رضا ورحمتي خواي لبي بحديثك حسن هاتوا ولا صحيح كاني ترغيب ترهيب دا. باسي فضل قولي أستغفر الله داواي لخوش بون لخواي قولة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبو هريرة رضى ورحمتي خوي لبيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي سين بخواي قورا من لرجك دا زيات لحبتاجار داواي لخوجبون لخوادكم. بيش أبو خاري رضا ورحمتي خويلي بي يراويتي و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وتبي غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يقداوي ليخوجبون بو مسلمانان بكا لبياو آفرت بقدر جماري بياو آفرتي مسلمان شاكي مودنوسري. أنفر موديل لا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني أغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنس رضا ورحمتي خايل بيدلي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيست كادي فرمو خواهي قورد فرمي أي نوي آدم تاتو لين بباريتو هاورم ليبكيت ليت خوش دبمو هجباكم نيا. أي نوي آدم اگر تاوانا كانت بوشاي آسمانا كان بركات فاشان داوي لي خوشونم ليبكي ليت خوش دبمو هجباكم لي نيا. أي نوي آدم اگر بباني زوي تاوانت كرده بيت پاشان بمن بگید بلام هیچ حاولت بودان نبم او لیت خوش دبم. پیشوا ترمزی رضا و رحمتی خوایلی به بحدیثی که حسنی داناو ول زنجیری صحیح حکان دای. عن البراء رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وإن كانت فرا من الزحف. برا رضا ورحمتي خويلي بيدالي في عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك بليت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه خوي قورل تاوانا كاني خوش تبي أقر لسا حي جنگ دا كلبيناوي خوي قورل پرودگار دا بجنگي راي كدبي. أنفرمو ديا لا سناني أبي داود ولا زنجيري صحيح كان دايا. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لشداد كري أوسى ورزا ورحمتي خواي لبدلي في عمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي قوري أو دعاني كداوي لخوشبوني عن بيدكيت سيد الاستغفار أوي كبليت اللهم أنت ربي تاكو تايم نزاكا كدفرمي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هركس يقل الرج دا بيخويني وباوري بيهبي أقل لو رج دا بمري بيش أوي إيواري بسر دابي أو لأهلي بهشتا، وهكذا لشو دا بيخويني سر لإيواران بيخويني وباوري بيهبي أقل لو شو دا مرت بيش أوي بياني ليبي أو لأهلي بهشتا. بيش أبو خاري ونسائي رحمتي خوين لبي جرابي على التوقف.

ای خداوند، به حقی بی نظیریت، به حقی پادشاهی و بی وزیریت، به ذاتی پاکی بی و نو مثالت، به علم و قدرت و جاه و جلالت، به حقی سوره الحمد و اخلاص، هر لفاتحه تا سورتی ناس، بمالي كعبو بيت المقدس، روحي أنبياو هرشي تياهس، بحقي قلب جيري رهبرانت، محمد خاتمي بيغمبرانت، بإيماني أواني خاسي ناسن، بتاكانك كزور تاك تو أناسن، بأميدي دلاني پر لإيمان، بشرمي شرمساراني پشيمان، بواني دينسي برت بروي سور، بواني راد وستن ملك سودور، بواني قائم الليل ببيخو، بواني صائم الدهر هتاشو، بتاوي برفرميشي صغيران، بروي زردو هناسي ساردي بيران، بناموي أسيرو خوف ترسي، بكم روي غريبي روت برسي، بواني بير دليانو منالن، بواني زور منالو أهل حالن، بواني خد ديان ناسي ودزاني، لقليانا حتى لطفي نهاني، فلي هوري كرم تيلي دبيكم، فلي رحمة بدا سرجم العالم، زوي وزاري عبادت وشكديرة، فلي هوري رحمتي بوبنيرة، بخرة رجنيشي لي بباري، تمو جنجي گناهي ليه بتا.

0: محمد. اللهم صل على محمد.
1: محراب بردوام لقلتان داير.
2: أذكار النوم.
3: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمه 30 آية هي لقرآن بيروز دا تكاو شفعت بخا ونكيدكا هتاوكو ليد بودري أويش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك بيشوا أبو داود يراويتيو بيسراني باوردار واتا انفرمودي ودقيني كلا قرآن بيروز دا 30 آية هي كا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي تكاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کدبیت مای اوی خواهی گورا لی خوش به اوش آتکانی سوره الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت

بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ستایش با خواهی گوره و پروردگار درود و صلوات لسریانی پیامبری خوشویست صلی الله علیه و سلم باسی فرمودکانی پیامبر صلی الله علیه و سلم سبارت با گوره پارانوا بناوجوانکانی خواهی گوره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما 100 الا واحده لا يحفظها احد الا دخل الجنه وهو وتر يحب الوتر وات ابو هريره رضى ورحمتي خويلي به دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خواهی گوره نو دو نو ناوی بوهای هر کس یک لبریان بکات دشیت بهشتوا خواهی گوره تاکو تاکی خوش دوی پیشاو بخاری مسلم رحمتی خواهین لیبه ام فرمودهین گیراوتوا عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ذی النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له سعد كري أبي وقاص رضا ورحمتي خويلي بيدري پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي نزاكي يونس پیغمبر سلامي خويلة سربيكاتيك لنوسكي ماسيكدا پی پارای و لخوای گورا بریتی بولا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ام دعای هر مسلمانك پی بپاره توا بو هشتک الا خوای گورا لی وردگری پی شوا ترمذی و نسائی و حاکم و بیحقی و ضیاء رحمتی خوان لی بی ام فرمودیان گرا و تو لا زنجیری صحیح حکان دایا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب عبد الله كري بريدة لباوكي ورزا ورحمتي خوان لبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قويل بيويك بو بمشي ويدا بارايا ديود اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي براسي بنا وقوركاني خواي قورا لي بارايتوا كأقر بونا وانا داواي ليبكيت أداتي وأقر لي بباريتوا ولامت أداتوا أم فرمودي بيشوا ترمذي وابن ماجو ابن حبان وحاكم رضا ورحمتي خواين لبي قراويانتو لزنجيري صحيح كان داي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنوبه جارك ترلا سعد كري أبي وقاص ورضا ورحمتي خويلي بدلي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هر كسي كاتي قويل بانج بيجبو بانج دابلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا خواي قول لتاوانا كاني خوش دبي بيشوا مسلم وترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجه رضا ورحمتي خواين ليبي قراويانا تو لزنجيري صحيح كان دايا
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هل سعد كري أبي وقاص ورزا ورحمتي خايل بدله في عمر إخوان صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يكات جويل بانج بيجبو بانج دابلت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، خواهي قولي لتاوانا كاني لو بيشي خوش دبي بيشا مسلم أحمد ترمذي ونسائي وأبو داود وابن ماجة رحمتي خواهي لبي جرابيانته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان من مجلسه ذلك. أبو هريرة رضى ورحمتي خويلي بدري في عمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقلناوكو ملك دا دابنشت كقسي بهودو نابجي تيادا بكري أقل بيش أوي هسد لمجلسك دا بلي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا خوي قورو بالوردقار لو اشتبه داني خوش دبي كلو مجلس دا كردويتي. أنفرمو دي لصحيح الجامع دا هاتو، لصحيح ترغيب وترهيب دا هاتو، وبشوى تلمذي وإمام أحمد وطبراني رحمتي خوين لبي جرابيانتو. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. برائكري أوس دفرمي جملة في غنبري وابو صلى الله عليه وسلم دفرمو هركسيك روجي هيني خوي بشواتو غسل جمع بكا وزوبشير بومزقوتو بپی بچیو بسواری نشه ولا امام و نزیک بیت و گیا بگره و قصو لغو نکه او به هر هنگاوی پاداشتی سالی که دزدکوه بر رجوی سالکو شونو جکیو. حدیثی که صحیحو ابن ماجه رضا و رحمتی خویلی به یراویتیو. عن ابن زهیرة بن روینة قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول: لن يلج النار أحدا صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ابن زهيرة دفرمي جملة بيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم دفرمو أقرك سيقناسو تيني نويجي بيشخور هلاتنو بيشخور أوابون بكا بواتي نويجي بياني وعصر بيشا مسلم رحمتي خويلي بيقرابتيو. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لعائشه بدايك باورداران رضا ورحمتي خويلي بيدلي بيانبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي دور كعاد نيجي بياني لدنيا ولوي لدنيا دايا باشترا بيشا مسلم رحمتي خويلي بيقرابيتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، وفي رواية لصاحبها: كما يربى أحدكم حتى تكون مثل الجبل. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك لتقول ما يكبكت بخير لمالي حلال وخواي قورش حلالنا بيوري ناقري أو خواي قور بدستي راس ليور دقري هاشان بخيوي دكات بخاونكي چون يكيق لئيو من دالكي خواي بخيو دكا أوش خواي قور بخيوي دكا
حتى بقطر كيبكي ليدي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضى رحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر إمام لن يجد أكاتي قوتي سمع الله لمن حمده إيو بلين اللهم ربنا لك الحمد هركس يكاتيك أميود لقلوتني ملائكة دا يكي قرد أواخواي قوري لتاوانا كاني لو بيشي فوجد به. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. وتبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يك باريز قاري ل4 ركعات بيج نيجي نيورو 4 ركعات 4 ركعات بيج نيج بكا حرام دبيت لسر آقر أنفر مديل الصحيح الجامع الصغير دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمی کردنی نویجی سنت که خلق نت بینید برانبر 25 نویجه لبرچاوی خلق دا بیکی افرمو دیا لا صحیح الجامع الصغیر دا هاتو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ان الله و ملائکته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي خواي قورو ملائكة كاني صلوات ددن لسر أوانيك صفكاني نيج جماعات بردكنوا وهركس يك بينك بربكاتو بوشاي نهيلي خواي قورو مالكي لبهش دابو درز دكا وبليك برزي دكاتو أنفر مديل زنجيري صحيح كان داية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي هر کس يك سجديك بو خواي گورا ببا خواي گورا چاكيكي بو دنوسيتو تاوانكي لسلا دبا وبليك برزي دكاتوا لبر أوا سجدا زور ببا. أفرمو ديا لا صحيح الجامع الصغير داهات وهروها لصحيحي ترغيب وترهيب داهات وابن ماجا لإقام صلاة دا روايتي دكا رحمتي فايلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. واتبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسيك نيجي بياني بجماعات بكا باشان داني شي ذكري خواه بكا تاخور هلدي وباشان دورك عن نيج بكا وباداشتي حاجو عمريكي تواو تواو تواوي هيا. انفرمو ديا لا سناني امامي ترمذي وصحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. أنس كري مالك رضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هركس يجنويجي بياني بجماعات بكا باشان داني شي ذكري خوا بكا تاخور هل دي وباشان دور كعاد نيش بكا او پاداشتي حج وعمريكي هيا. أنس رحمتي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تا
تواو واتا ورگیراو ورگیراو ورگیراو انفرمو ده پیشا ترمزی رحمتی خوایلی بی لزنجیری صحیح کان ده روایتی کردو و هروها لمشکات المصابه ده هاتو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق في عمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يقلبر خواه چل رجن يجاكاني بجماعات بكا فرياي الله أكبر يكم بكوي أوادو تبريي بودا نسري تبرييك لآقر وتبرييك لدو روي أنفرمو ديا لزنجيري صحيحة كان دايو وإمام ترمزي رحمة خويل بي لصحيح الجامع الصغير دا يرابيتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فإن قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسي بليس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أجر لمجلس ذكر داوتي بويدا نسريتو بويمور دكري وأجر لمجلس بيهود داوتي أو بويدا بيتا كفارتي أو شتا بهدانا أنفرمو دي لازنجيري صحيح كان يو هروها لصحيح جامع الصغير دا هاتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك پارزگاری لنا موسی برای کی بکات کاتیک براکی لوینه بی او خوای گور به مافی دانا ولا سرخوی کلا اگر رزگاری بکا ان فرموده الا صحیح الجامع الصغیر زیاده کانی ولا صحیح ترغیب و ترهیب ده هاتو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اخرج من طریق المسلمین شیئا یؤذیهم كتب الله له به حسنه ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة واتفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقل رقاي مسلمانان داشتيق لابري كأزاريان بدا خواي قور بهوي أوه چاكي كي بودا نوسي وهركس يقل خواي قور اللي خواي چاكي بو بنوسي بهوي أوه أي خاتا بهشتوا أنفرمو دي الله صحيح الجامع الصغير وزيادة كانيو هروها لزنجيري صحيح كان دا ومسند إمام أحمد دا هاتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة في أمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك لسر قرزارك بوستيتو تنجي في هالنجني يانشاك وشي ليبكا أوال الروجي قيامت دا خواي قوردي خاطر جير سيباري عرشي خويوا أنفرمو ديش لا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح ترغيب وترهيب مسند إمام أحمد دا رحمتي خواي ليبي هاتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله واتبي عمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسي شتيكي دابي بقرز بيكيك وفلي لينكا يان شاوشي ليبكا أو أخواي قولي للروجي قيامت دا ديخات جير سيبري عرشي خوي كلو رجدا سيبري أو نبي هج سيبري كيتر نيا أنفرمو دي لا صحيح الجامع الصغير زيادة كانيو هروها لصحيح الترغيب وترهيب دا هاتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة وتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقمالك بوخواي قورد روز بكا ولو بقدره لاني بالندهك بي كبوه الككاني دروسي دكا
او اخوای گورل بهشت ده مالکی بودروز دکا ده صحیح الجامع الصغیر زیاده کانیو ده صحیح ترغیب و ترهیب ده لسنن ابن ماجه ده رحمتی خوایلی به ام فرموده هاتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة وتبي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك قاري ليك كجورخشوكيك بكجي بيكم لدان أو صد چاکی بودن سری و هر کس یک بدو ملدان کشتی او اوندو اوند چاکی بودن سری و هر کس یک بس ملدان کشتی او اوندو اوند چاکی بودن سری هر وهبه معنی زرد و علیش هاتوا ام فرموده پیشا مسلم رحمتی خویلی به گراویت یو لا صحیح الجامع الصغیر زیاده کانیدا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. ولفظ أبي داود يستغفرون له. واتا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر کس يقل بر خواهي قور سرداني برايكي مسلماني بكا كاتك كدروات بولاي بناو باخكاني باشتا دروات تا دقات جيو دادنيشي وكاتك دانشت رحمتي خواهي قورا داي دپوشي جا اگر بياني بو 70,000 ملائكت صلواتي لسرددن تا ايوارا و اگر ايوارا چو 70,000 ملائكت صلواتي لسرددن تا بياني. وللرواية أبو داود رحمة خايله بدفرمه داويل خوشبونيشي بوداكن أم فرموديا لا صحيح الجامع الصغير زيادة كاني دا هاتوو بيشوا ترمزي أبو داود لصحيح كياناو لزنجيري صحيح كان دا وارد بو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فرا من الزحف. واتابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقبرد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أو أخواي قولي خوشت به أقر لا روب روبون وجده راي كرد به لا صحيح كيف يشوات المزيدة رحمتي خواه لي به لا صحيح ترغيب وترهيب ده هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. واتبي عمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقدوين عن خواردن بلي الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة خواهي قورو پر وردگار لتاوانکاني لو پیشي خوشده بي پیشو ابو داود و ابن ماجه و ترمذي رحمتي خواهين لبه گرابانتو و لا صحيح سنني ابي داود دا هاتو. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي اللي بيدلي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر إمام قيشت آمين لن يجد أو إيوش بلين آمين شنك أجر هركس كوتي آمين لقل آمين ملائكة دا يكبقرن خواهي قورلا تاوانا كاني لو بيشي خوش دبي هر دو بيشوا إمام بخاري و مسلم رحمة خواهيان لبي جرابيانتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط
ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أبو هريرة رضا ورحمة إخوائي لبيدالي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك آمادي مردو يك بيت تاكو نيجي لسر دكري أواب قدر قراط يك چاكي بودا نسري وأجر أمادة بيت تاكو بخاك دس بيردري أواب قدر دو قراط چاكي بودا نسري وتيان أي بيغنبري إخوة قراط چند دو چيا فرموي بقدر دو كيوي قورا شوى مسلم رحمتي خويلي بي كراويت يوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي دلي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يك رمضان بروجوبه و ایمانی پیه بیتو با تمای پاداشت بید او خوای گوره لطاوانکانی لو پیشی خوش دبی. هر دو پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لبی گراویانتو. عن ابی سعید رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أبي سعيد رضا ورحمتي إخوائي لبيدالي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس يقرج لبيناوي إخوائي قوردا بروجوبة إلا وكو إخوائي قورا لباداشتي أو رجدا حفتا بايز واتدكات حفتا صال لآقري دوزاخ دوري دخاتو. هردو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي إخوائي لبيدالي قراويانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. واتا بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسيك يقرج لبيناوي خواي قوردا بروجوبه خواي قوردا بيني أو آقردا خندقيك چاليك درزدكا بقدر بيني آسمانو زوي. أم فرمودي صحيحة كبيشوا ترمزي رحمتي خويلي بجراويت يوو لا صحيح ترغيب وترهيب داهاتوو لزنجيري صحيح كان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أبي أيوب أنصاري رضا ورحمتي خويلي بدلي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک مانگی رمضان بر روجو بید و شش روجی جل شوال بر روجو بید و کو اووای که همو سالک بر روجو بید. پیشا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: صوم ثلاثة ايام من كل شهر صوم الدهر كله. لعبد الله كري عمري كري عاص رضا ورحمتي خواي ليبي دلي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي روجوي سير روج لهمو مانجيك دا وكوهمو صالك بروجو بيت وهايا. هردو بيشوا بخاري ومسلم رحمتي خوايان ليبي قراويانتو. عن قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قتادة رضا ورحمتي إخوائي لبيدالي برسيار كلالة بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم درباري روجوي روجي عرفة فرمي قناهي صاليكي بيش خوي صاليكي باش خوي دسريته. بيشا مسلم رضا ورحمتي إخوائي لبيدالي قرايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أبي قتادة رضا ورحمتي خوي لبيدالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي روجي روجي عاشوراء
گمانم وایە کە خوای گەورە بیکاتە کەفارەتی ساڵی پێشووی پێشا مسلم رحمتی خوای لێ بێ گێڕاوێتەوە. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. أبو هريرة رضا ورحمتي خوالي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي سرداني كردني بيوجنك يان هجارك بمبستی یارمتی دانیان لبر خوای گورا وکو او کسا وایا که لپیناوی خوای گورا دا جیهاد دکا یان وکو او کسی که بشو شو نیش دکاتو بروش بروشو دا بی وحایا. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لبی گراویانتو. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من عالا جاریتین حتی تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. أنسي كري مالك رضا ورحمتي خواي اللي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي هر كسيك دو كجب خيو بكاو پر ورديكي باشيان بكا تاب بيدگن لروجي قامت دا منو أو آوين پنجي مباركي بيكوا نساندبو. پیشا مسلم رضا ورحمتي خواي اللي بيدالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. أبو هريرة رضا ورحمتي خوالي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي پیاوك برقائك دا درويشت دركيكي لسرقا كبينيو لايبرد خواهی گورس پاسی کرد ولی خوش بو. هر دو پیشوا بخاری مسلم رحمتی خواهین لبه یرا بیانتا.

0: بنامی خوای بخشند و مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشبیست لرادو محراب و جبست ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خیان عبدالباسد عبدالصمد جزء دو كبآيات صوش لدي سورة البقرة دس بيدكات بآيات دو صوكا جودي همان سورة كتاي بيدت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكافرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو للبرغمي تاوري سوزيكي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية

أرحم الراحمين. ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك، وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك. ندعوك يا مجيب السائلين،